أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمق يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، واهل الجهل صقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخيل تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت حسبه يوم طالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، يوم إن صابع كفوفي أكثر من صدقاي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: مسحت الصور لاني نويت امسحك من البال، ولا عاد تسألني ولاني مجاوبتك من اليوم عادي. خلت تشمت العذال، انا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وها كستلم رد الجزا يوم سلمتك. ترى كبر من اوجاعي ومن كل ما ينقال، انا الحين صرت استوعب شلون خاتمتك.
0: على الخليجية.

أشعار فساء على الخليجية.

0: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوا فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. انطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. ولو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرة الحملة تحملها. تحت مظلة أحاسيس المحبيني، من شمس جورز من نفسي أظللها. شف كوكب الشرق نوره مال في ديني، وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها. لا تشوفني قزم في عينك وانا عيني، تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها. علم احبائي وعلم معاديني، يا وقت واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوها ببدلها. ورفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها. ما بغي رفيق الى ضاقت يخليني، واهل الفعايل تمثلها فعايلها. وان قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها. اعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. اخاف باكر تميل الارض في عيني، وتكون انت الرفيق اللي مميلها، وتكون انت الرفيق اللي مميلها.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية،
2: اشعار في الساعة على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
2: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب
3: عجيب عجيب.
2: يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر،
3: الليل لا زال عابر.
1: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلادك. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خل شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة الجوع يوم أن علي ضاق صدري، وسيدي الإدا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لها الهواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: جانت الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبهى.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطم في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطة، قال للهاجوس سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى، يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة الوصل. يلا
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صمت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصد.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات تعرض في براك تجربتها الناجحة لتخطي التحديات على تجارتها الخارجية الناجمة عن الأزمة التي تمر بها المنطقة. معهد دبي القضائي يستعرض التقرير السنوي لإنجازاته لعام 2025 معززا مكانة دبي كنموذج عالمي للعدالة. الصحة العالمية ترصد 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في الكونغو.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزقة. شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في جلسة حوارية أقيمت في العاصمة التشيكية براغ تحت عنوان أثر الموجة، كيف يشكل الصراع مع إيران ملامح الاقتصادات والسياسات العالمية، حيث استعرض معاليه استجابة دولة الإمارات للاضطرابات التي أصابت طرق التجارة العالمية ومساهماتها في تخطي التحديات الراهنة التي تواجه تدفقات التجارة الدولية، ما يرسخ مكانة الدولة مركزا تجاريا عالميا مستقرا ومرنا. وفي حديثه أمام نخبة من أبرز صناع القرار ورواد الأعمال والمسؤولين الدوليين، أكد معالي الزيودي أن مضيق هرمز يجب أن يظل ممرا مائيا دوليا حرا ومفتوحا، ولا يمكن لأي طرف الهيمنة عليه أو استخدامه كورقة ضغط أو تحويله إلى

0: سلاح ضد الاقتصاد العالمي. واستعرض زيود التدابير الفورية التي اعتمدتها دولة الإمارات منذ بدء العدوان الإيراني الإرهابي على دول مجلس التعاون الخليجي وفي القلب منها دولة الإمارات، وقيام إيران بإغلاق مضيق هرمز لتعطيل إمدادات الطاقة العالمية وإرهاب العالم اقتصاديا وتجاريا. وأشار زيودي إلى أن هذه التدابير التي اتخذتها الإمارات شملت تفعيل ممرات تجارية بديلة لتفادي مضيق هرمز تضم موانئ الفجيرة وخورفكان شرق الدولة، وإطلاق جسور جوية لشحن البضائع ذات الأولوية من الأدوية والأغذية وغيرها، واستحداث ممر تجاري أخضر مع سلطنة عمان وجسر تجاري جديد بين الشارقة والدمام. كما أشار معاليه إلى تنشيط دولة الإمارات لصندوق دعم اقتصادي بقيمة 1 مليار درهم بهدف ضمان استمرارية الأعمال وتقديم دعم موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حزمة من 5 محاور لتعزيز مرونة المؤسسات المالية أطلقها المصرف المركزي لدعم استقرار التدفقات الائتمانية. أعلن معهد دبي القضائي عن أبرز إنجازاته ومبادراته النوعية خلال العام 2025، وذلك ضمن تقريره السنوي الذي عكس عاماً حافلاً بالتطورات المؤسسية والإنجازات النوعية.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: رصدت منظمة الصحة العالمية أكثر من 900 حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو، وذكر تيدروس أدهانوم غبرييسوس مدير عام المنظمة أن هناك 100 حالة مؤكدة من بين إجمالي الحالات المشتبه فيها. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا يمكن إبرام اتفاق مع طهران بشأن ملفها النووي في 72 ساعة، مؤكدا أن التفاهم الذي يعمل عليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لن يتضمن تسوية لهذه المسألة حاليا. وكان روبيو الذي يزور الهند أفاد الصحفيين في وقت سابق باحتمال تلقي خبر جيد خلال ساعات بشأن إيران قبل أن يخفف الرئيس دونالد ترامب من وقع ذلك بإشارته إلى أن واشنطن لن تستعجل اتفاقا مع إيران. ولم تكشف الولايات المتحدة رسميا عن جوانب التفاهم الذي يتم العمل عليه، في حين أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى إعداد مذكرة من 14 بندا تنص خصوصا على إنهاء الحرب، على أن يرجع البحث في نقاط خلافية أبرزها النووي إلى مرحلة لاحقة تراوح بين 30 و60 يوما. وفيما بدا تبريرا لعدم إدراج النووي في التفاهم الأولي، قال روبيو في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز: نحن لا نؤجل الأمر إلى وقت لاحق، المحادثات النووية مسائل فنية للغاية، لا يمكن إنجاز مسألة نووية في 72 ساعة. وشدد على أنه لم يتغير شيء، وكان الرئيس ترامب واضحا على حد قوله: إيران لن تحصل مطلقا على سلاح نووي، وأن واشنطن تفضل ضمان ذلك بوسائل الدبلوماسية. وأكد أن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي سيتطلب بعض الوقت، وأنه لا يمكن أن يستغرق أعواما، لكن يحتاج إلى بعض الوقت لحل المسائل الفنية. وتابع: لدينا الآن 7 أو 8 دول في المنطقة تؤيد هذا النهج، ونحن مستعدون للمضي قدما. بعدما تواصل ترامب هاتفيا ليلة السبت مع قادة الخليج ودول أخرى في المنطقة، قال جهاز الأمن الأوكراني إن طائرات مسيرة أطلقتها نفذت هجوما الأحد على محطة توزيع وضخ النفط في منطقة فلاديمير الروسية، مضيفا أن المنشأة تمثل نقطة محورية مهمة في ضخ المنتجات النفطية إلى موسكو والمناطق المحيط أو المحيطة بها. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار إعلان. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
3: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
4: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأعزاء. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال هذا اللقاء يتواصل معكم حتى الساعة 10 صباحا. يوم جديد وأسبوع جديد، وإن شاء الله كذلك أيضا في أسبوع عيد الأضحى المبارك تكون كل أيامكم سعادة. ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009 صباح بالخير على كل مستمعين المتواصلين في صباح هذا اليوم، وإن شاء الله دائما كل أيامكم سعادة. شيء مهم جدا نحرص عليه في بداية الصباح هو موضوعنا الأول في هذا اليوم، فما هو أكثر شيء أنت دائما حريص عليه في بداية اليوم وفي بداية الصباح؟ مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول صالات وعلى الخليجية على 1009. إذن ما هو أكثر الأشياء اللي أنت تحرص عليها دائما في بداية اليوم وفي بداية الصباح؟ و اكتبوا لي اسماءكم من خلال مسجاتكم وعلى الخليجية على 1009. ويا صباح الخير والنور والسرور.

0: يا صباح الخير والنور والسرور لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009، ومن خلال تواصلكم في هذا الصباح وما هو أكثر شيء تحرص عليه في بداية اليوم، ومع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية. وفي وقفتنا اليوم ومن خلال إيفنتس ووقفة مع حفل الفنان ماجد المهندس، أنتم على موعد مع صوت الإحساس ماجد المهندس في حفل استثنائي يوم 29 من مايو على مسرح كوكاكولا أرينا، ومن تنظيم مومنتس إيفنتس وليلة تحمل الطرب الإحساس والأغاني التي نحبها من الفنان ماجد المهندس. بإمكانكم الحصول على تذاكركم من خلال كوكاكولا أرينا أو من خلال بلاتينيوم ليست، واحجزوا تذاكركم الآن لليلة رائعة ومميزة في 29 من مايو ومن خلال كوكاكولا أرينا. متواصلين وعلى الخليجية على 1009. أعود لمسجاتكم بعد قليل وأكثر الأشياء التي تحرص عليها في بداية كل يوم.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27، 39، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27، 39، أما الكويت 26، 34، وأخيرا الرياض 27، 39.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: هذا هدوء المساء، وهذا الصباح الجميل. الشمس لي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل. أحس به ملك لي وأحس بي سارقة، هذا هو الحلم والواقع وشرحه طويل. حكايته غير عن كل القصص فارقة، أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل. النجمة اللي على سطح السماء فارقة، كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل. أصحابه الكون والنجمات مستارقة، ودع الياس في قربه مع المستحيل. والبعد قاسي علي وجمرته حارقة، هذا هو اللي يسمونه دول العليل. والله حتى خياله مبغية فارقة، لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل ما كان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وانا تشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
5: الاتحاد العقارية تقدم لكم تاكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: يا صباح الخير والنور السرور لكل المستمعين المتواصلين ومن خلال لقائنا في هذا الصباح. خالد السويدي حياك الله يا خالد السويدي، يقول صباح الخير الصلاة ومن ثم الرياضة، وإن شاء الله دائما كل أيامك سعادة وكل أيامك نشاط. شكرا لك يا خالد. أيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عبر الاسمس وعبر الاستماع إلى الخليجية 1009. هناك الكثير من الأشياء المهمة حتى نبدأ يومنا بسعادة ويكون يوم مميز وسعيد، وأن تبدأ يومك بنشاط يأتي من خلال مجموعة من الأشياء التي تجعل هذا اليوم في قمة السعادة وتجعل هذا العمل في قمة الإنجاز، ويبدأ ذلك مساء وليس صباحا. ليش؟ لأن تنظيم دورة النوم هو الحرص على النوم والاستيقاظ في نفس الموعد لضبط الساعة البيولوجية، وأن تبتعد عن الشاشات قبل النوم بساعة لضمان نوم عميق. ثم تنتقل في بداية اليوم إلى الترطيب والتغذية، لأن شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم وتناول الوجبات الصحية الغنية بالحديد والخضروات بدلا من الأطعمة المصنعة هو الذي يحافظ على مستويات مميزة جدا. الحركة المستمرة، إذا كان العمل يتطلب الجلوس لفترات طويلة فاستفد من فترات الراحة القصيرة للوقوف أو للمشي ولتجنب الخمول أثناء العمل. التعرض للضوء الطبيعي، لأن الحرص على التعرض لضوء الشمس في الصباح هو الذي يرسل إشارات للدماغ ببدء النشاط ويعزز كذلك أيضا اليقظة. هذه الأشياء هي أشياء حياتية يومية يمكن أن تساعد الإنسان في أن يكون فعلا يبدأ اليوم بقمة النشاط وبقمة الحيوية. دائما اتقن المهارات، لأن كل منا له تخصص، وبالتالي حاول دائما التخصص في أدوات معينة في مهارات معينة حتى يصبح تركيزك كبير جدا ولديك القدرة على أن تقوم بعمل استثنائي وعمل غير عادي. الإنجاز قبل الموعد، لأنه دائما كلما أنجزت أي مهمة قبل موعدها المحدد أنت تكون في راحة أكبر نفسيا وعمليا، وبالتالي يكون لديك أيضا القدرة على أن تقوم بمهام أخرى من خلال توفير الوقت. التطوير الذاتي مهم جدا، لأن هذا التطوير هو الذي من خلاله يستطيع الإنسان فعلا أن يطور من ذاته ويطور من أدواته. لا تكتفي بما تعرف، استثمر دائما في حضور دورات تدريبية، قراءة كل ما هو جديد في مجالك، القدرة على أن تبني حياة مميزة في هذا الجانب. إدارة الوقت بذكاء، لأن ترتيب الأولويات اليومية بحسب درجة الإلحاح والأهمية هو الذي يجعلك تتجنب تراكم المهام. وبالتالي يجعل هذه المهام أكثر سهولة، وربما يسمى جزء من ذلك بأنه ما يسمى بالذكاء العاطفي، هو أن تتعامل مع زملائك بمرونة، أن تستمع دائما إلى القدرة على أن تبني كل ما هو جديد وكل ما هو رائع وكل ما هو مميز. الإنجاز في حياتنا هي مسألة مهمة جدا، وهو الذي يجعل هذه الحياة لها القيمة الأكبر والقدرة الأكبر على أن تقوم بأعمال مميزة. كل ذلك يجعل بيئة العمل التي نعمل فيها رائعة، يجعل أعمالنا مميزة، ويجعل قدراتنا أكبر في كل يوم وفي كل ساعة.
1: تضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: الله يحفظكم ويحفظون الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com. الفرصة تناديك.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: وفي هذه السنة العيد غير، ومن خلال الموعد مع صوت الإحساس الفنان ماجد المهندس. في حفل استثنائي يوم 29 مايو على مسرح كوكاكولا أرينا، ومن خلال هذا الحفل الذي تنظمه مومنتس إيفنتس. وعيشوا أجمل الأغاني والأجواء مع الفنان ماجد المهندس، ومن خلال أيضا كذلك هذه الليلة المميزة بإمكانكم حل تذاكركم من خلال بلاتينيوم ليست وكوكاكولا أرينا، ومن خلال حفل مميز يوم 29 مايو، حفل الفنان ماجد المهندس الراعي الإعلامي لهذا الحفل، الخليجية 1009.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية.
2: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولمبتت في خفوقي غير أشبل قهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم له السهر، له السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فساء، أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية. أوه.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: أشهد

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الإمارات تعرض في براك تجربتها الناجحة لتخطي التحديات على تجارتها الخارجية الناجمة عن الأزمة التي تمر بها المنطقة. معهد دبي القضائي يستعرض التقرير السنوي لإنجازاته لعام 2025 معززا مكانة دبي كنموذج عالمي للعدالة. روبيو: حل المسألة النووية مع إيران غير ممكن في 72 ساعة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في جلسة حوارية أقيمت في العاصمة التشيكية براغ تحت عنوان أثر الموجة، كيف يشكل الصراع مع إيران ملامح الاقتصادات والسياسات العالمية، حيث استعرض معاليه استجابة دولة الإمارات للاضطرابات التي أصابت طرق التجارة العالمية ومساهماتها في تخطي التحديات الراهنة التي تواجه تدفقات التجارة الدولية، ما يرسخ مكانة الدولة مركزا تجاريا عالميا مستقرا ومرنا. وفي حديثها أمام نخبة من أبرز صانعي القرار ورواد الأعمال والمسؤولين الدوليين، أكد معالي الزيودي أن مضيق هرمز يجب أن يظل ممرا مائيا دوليا حرا ومفتوحا، ولا يمكن لأي طرف الهيمنة عليه أو استخدامه كورقة ضغط أو تحويله إلى سلاح ضد الاقتصاد العالمي. واستعرض الزيودي التدابير الفورية التي اعتمدتها الإمارات منذ بدء العدوان الإيراني الإرهابي على دول مجلس التعاون الخليجي وفي القلب منها دولة الإمارات، وقيام إيران بإغلاق مضيق هرمز لتعطيل إمدادات الطاقة العالمية وإرهاب العالم اقتصاديا وتجاريا. وأشار الزيودي إلى أن هذه التدابير التي اتخذتها الإمارات شملت تفعيل ممرات تجارية بديلة لتفادي مضيق هرمز تضم موانئ الفجيرة وخرفكان شرق الدولة، وإطلاق جسور جوية لشحن البضائع ذات الأولوية من الأدوية والأغذية وغيرها، واستحداث ممر تجاري أخضر مع سلطنة عمان وجسر تجاري جديد بين الشارقة والدمام. كما أشار معاليه إلى تنشيط دولة الإمارات لصندوق دعم اقتصادي بقيمة

0: مليار درهم بهدف ضمان استمرارية الأعمال وتقديم دعم موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حزمة من 5 محاور لتعزيز مرونة المؤسسات المالية أطلقها المصرف المركزي لدعم استقرار التدفقات الائتمانية. أعلن معهد دبي القضائي عن أبرز إنجازاته ومبادراته النوعية خلال العام 2025، وذلك ضمن تقريره السنوي الذي عكس عاما حافلا بالتطورات المؤسسية والإنجازات النوعية. روضة الشمس مدير مكتب الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في معهد دبي للقضاء أو القضائي تتحدث لمركز أخبار آرن عن ما يعكسه التقرير السنوي للعام 2025 من إنجازات.
1: أطلقنا في معهد دبي القضائي التقرير السنوي العام 2025 الذي أبرز إنجازات المعهد النوعية، والتي شملت تطوير التدريب القضائي وتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الذكية والمبتكرة في تقديم الخدمات التدريبية والمعرفية، إلى جانب التوسع في الشراكات المحلية والدولية ونشر المعرفة القانونية. وكان أهمها حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات كمؤسسة تدريبية مهنية معتمدة، إضافة إلى اعتماد 7 من برامجنا التأهيلية وإطلاق عدد من الأنظمة الذكية والمنصات الرقمية التي تدعم التدريب التفاعلي. واستقبل المعهد أكثر من 7,000 متدرب عبر 136 برنامج تدريبي، وشهدت المكتبة الرقمية أكثر من 1,000,000 زيارة. وعكس هذا الإقبال المتزايد على المحتوى المعرفي للمعهد من المتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني، وتزامنت هذه الإنجازات مع عامل المجتمع في الإمارات انطلاقا بإيماننا بأن التدريب القضائي والمعرفة القانونية يمثلان جزءا من مسؤوليتنا المجتمعية في دفع مسيرة التنمية.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا يمكن إبرام اتفاق مع طهران بشأن ملفها النووي في 72 ساعة، مؤكدا أن التفاهم الذي يعمل عليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لن يتضمن تسوية لهذه المسألة حاليا. وكان روبيو الذي يزور الهند أفاد الصحفيين في وقت سابق باحتمال تلقي خبر جيد خلال ساعات بشأن إيران قبل أن يخفف الرئيس دونالد ترامب من وقع ذلك بإشارته لأن واشنطن لن تستعجل اتفاقا مع إيران. ولم تكشف الولايات المتحدة رسميا عن جوانب التفاهم الذي يتم العمل عليه، في حين أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى إعداد مذكرة من 14 بندا تنص خصوصا على إنهاء الحرب على أن يرجع البحث في نقاط خلافية أبرزها النووي إلى مرحلة لاحقة تراوح بين 30 و60 يوما. عبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن أمله في أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وأن يشمل لبنان حيث يتواجه الحزب وإسرائيل منذ قرابة 2 شهر. ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، واصلت إسرائيل شن ضربات تقول إنها تستهدف الحزب ومنشآته، بينما تواصل قواتها عمليات تدمير ونسف للمنازل والمباني في جنوب لبنان. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد له حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد التهديدات على كل الجبهات بما فيها لبنان. رصدت منظمة الصحة العالمية أكثر من 900 حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو، وذكرت يدروس أدهانوم غبرييسوس مدير عام المنظمة أن هناك 100 حالة مؤكدة من بين إجمالي الحالات المشتبه فيها. قال جهاز الأمن الأوكراني أن طائرات مسيرة أطلقها نفذت هجوما الأحد على محطة توزيع وضخ النفط في منطقة فلاديمير الروسية، مضيفا أن المنشأة تمثل نقطة محورية مهمة في ضخ المنتجات النفطية إلى موسكو والمناطق المحيطة بها. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: ثم الآن هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
4: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
6: الخليجية.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: يا صباح الخير والنور والسرور لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات. صباح بالخير على كل المستمعين المتواصلين. محمد صباح، صباح الخير يا محمد، شكرا لك على المسج. ايضا حسين احمد صباح الخير، عاشة ايضا صباح الخير والنور والسرور، شكرا لك يا عاشة. وكذلك ايضا كل المستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم في هذا الصباح. إذن صباح جديد ويوم إن شاء الله يكون سعيد على كل مستمعينا. ومن خلال لقائنا في هذا اليوم وسؤالنا الأول في ساعتنا الثانية من خلال تواصلكم.
3: خارج البوكس،
0: خارج البوكس،
2: سؤال يحتاج إلى إجابة بنعم أو لا. فقط الإجابة بنعم أو لا. هل تشرب الماء عندما تعطش؟ هل تشرب الماء عند الشعور بالعطش؟ مع اسماءكم على 4000 دو اتصالات ومن خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. يا صباح الخير والسعادة من الخليجية 1009.

0: خارج البوكس.
1: خارج البوكس.
2: يا صباح الخير ونور السرور لكل مستمعين المتواصلين. منى تقول نعم. أيضا أحمد يقول نعم. طيب نشوف المزيد من مسجاتكم بعد قليل ونشوف يا ترى شرب الماء هو طبعا مسألة مهمة جدا. نعرف أن الكثير من الأشخاص يعرفون جيدا بأن شرب الماء صباحا أو حتى خلال اليوم عموما هي مسألة مهمة رئيسية من الأشياء المؤثرة جدا في نفسية الإنسان وكذلك أيضا في صحة الإنسان عموما، لأن الماء هو الحياة. الماء هو الحياة، فبالتالي من يستطيع الإجابة على هذا السؤال من مستمعينا من خلال 4000 دول اتصالات؟ هل تشرب الماء عندما تعطش؟ هل تشرب الماء عند الشعور بالعطش؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009 إلى حالة الطقس.
1: هو الخليج،
3: هو الخليج
1: على الخليجية.
4: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27، 39، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27، 39، أما الكويت 26، 34، وأخيرا الرياض 27، 39.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح مغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة وأنام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية 1009.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: يا صباح الخير والنور السرور لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009. وهل تشرب الماء عند الشعور بالعطش؟ وطبعا مع اسماءكم عودي لمسيداتكم. حسين أحمد يقول لا، وشكرا لك حسين، وأيضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال لقائنا في هذا اليوم. لا شك بأن الخبراء في هذا المجال يذكرون مجموعة من الأخطاء اليومية اللي يرتكبها الكثيرون أثناء ترطيب الجسم، وقد تؤدي إلى إصابتهم بالجفاف والتأثير على مستويات الطاقة والتركيز وعلى الصحة العامة. طبعا يلعب ما يسمى علميا بترطيب الجسم دور مهم جدا في الحفاظ على عمل الأعضاء الحيوية. الكثير من الأشخاص يرتكبون أخطاء يومية في هذه المسألة، ومثل الاعتماد على الشعور بالعطش والإفراط في شرب الكافيين. وبالتالي عندما سألنا هل تشرب الماء عند الشعور بالعطش، فالإجابة العلمية هي لا، أشرب الماء في كل الأوقات سواء عند الشعور بالعطش أو لا. انتظار الشعور بالعطش لشرب الماء، حسب ما يذكر هذا التقرير، بأن الشعور بالعطش هو علامة متأخرة على الجفاف، وبالتالي يشعر به الإنسان عندما يصل الجسم إلى حالة الجفاف الخفيف، وبالتالي ينصح بشرب الماء بشكل منتظم طوال اليوم بدل الانتظار حتى الشعور بالعطش والاحتفاظ بزجاجة ماء قريبة لتسهيل هذه المسألة. شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة لا يضمن طبعا شرب كمية كبيرة من الماء بسرعة ترطيبا أفضل، فالجسم لا يستطيع امتصاص إلا كمية محدودة في كل مرة ويتخلص من الفائض. في حالات نادرة يؤدي شرب الكثير من الماء إلى تخفيف نسبة الصوديوم في الدم، ما يؤدي إلى حالة تسمى بنقص الصوديوم. وبالتالي مهم أن لا نشرب الماء دفعة واحدة، وإنما تقسم مثلا على سبيل المثال للحصر، وهي مثلا 500 ملي تقسم على مدة الساعة كاملة. إهمال شرب الماء صباحا خلال ساعات النوم يستيقظ الجسم في حالة جفاف خفيف طبيعي. يؤدي تجاهل شرب الماء فور الاستيقاظ إلى الشعور بالخمول الضبابية الذهنية، وبالتالي تشير أبحاث إلى أن شرب الماء قبل النوم يساعد على تقليل الجفاف الصباحي، لكنه أيضا مسألة مهمة في الصباح أكثر من أي وقت آخر. ينصح ببدء اليوم بكوب ماء قبل الإفطار، وهي مسألة صحية ومهمة. أيضا هناك مجموعة من المعلومات الأخرى.
1: خارج البوكس،
2: خارج البوكس.
0: شرب الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة عموما وإدراجها ضمن السوائل اليومية، لكن لا ينصح باعتمادها كمصدر أساسي للترطيب. يزيد الإفراط في الكافيين إلى فقدان السوائل، وبالتالي مشروبات الطاقة تحتوي أيضا على سكريات وإضافات ليست ضرورية، وبالتالي يجب الموازنة في هذه المسألة. تجاهل الأطعمة الغنية بالماء، لا يأتي الترطيب من المشروبات فقط بل من الطعام أيضا. تحتوي الكثير من الفواكه من الخضروات على نسب عالية من الماء، وكالخيار كالفراولة كالبرتقال، وبالتالي ينصح بإضافتها أيضا إلى النظام الغذائي خصوصا خلال الصيف. لا يوجد مقدار واحد يناسب الجميع، وتختلف احتياجات الماء طبعا من شخص إلى آخر حسب وزن الجسم ومستوى النشاط والمناخ والحالة الصحية والعمر. وبالتالي الماء فعلا هو الحياة، الماء هو الذي يعطيك التوازن الجسدي وأيضا حتى التوازن النفسي. ومهم جدا التركيز على مسألة شرب الماء، لأن الماء هو مسألة أساسية في الحياة لا يمكن أن يستغني عنها أي إنسان، ولا تكتمل صورة الحياة بدونها. متواصلين على الخليجية على 1009 من خلال تواصلكم في هذا الصباح، ومن خلال صباح جديد ويوم سعيد. عندي أيضا عاشة حيت الله عاشة تقول لابد الإنسان أن يشرب من الماء حوالي 3 لترات يوميا، والماء فعلا يكون مقسم على اليوم كامل، هي مسألة أيضا من المسائل العلمية والمهمة. شكرا لك عاشة وأيضا كل المستمعين المتواصلين في هذا الصباح.
2: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى 6 يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.
2: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي يديك. مليت بابا بعدنا بعيد، شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
5: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
4: E&Money؟
5: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
4: صدق؟
5: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق شروط والأحكام.
6: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

0: وفي هذه السنة العيد غير، ومن خلال الموعد مع صوت الإحساس الفنان ماجد المهندس. في حفل استثنائي يوم 29 مايو على مسرح كوكاكولا أرينا، ومن خلال هذا الحفل الذي تنظمه مومنتس إيفنتس. وعيشوا أجمل الأغاني والأجواء مع الفنان ماجد المهندس، ومن خلال أيضا كذلك هذه الليلة المميزة بإمكانكم حل تذاكركم من خلال بلاتينيوم ليست وكوكاكولا أرينا، ومن خلال حفل مميز يوم 29 مايو، حفل الفنان ماجد المهندس الراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي يهزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كانك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه او قوه الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على اساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.
1: لا تفوت أروع لحظات.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه أبلغ ممثله بعدم التغجل في إبرام أي اتفاق مع إيران في وقت قللت فيه إدارته من آمال تحقيق انفراج وشيكة في الحرب، وهي الآمال التي أحياها كلا الطرفين قبل يوم واحد فقط. شنت إسرائيل غارات جوية دامية على جنوب وشرق لبنان أمس رغم وقف إطلاق النار، في حين أعرب الأمين العام لحزب الله عن أمله في التواصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة ويشمل لبنان. أمطرت روسيا العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ، بما في ذلك إطلاق صاروخ أرتشنيك فرد صوتي بالقرب من كييف، في واحدة من أعنف الهجمات التي تتعرض لها المدينة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 4 سنوات. حذر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو حليف روسيا من التورط في حرب موسكو ضد أوكرانيا بحسب ما أفاد مصدر مقرب من ماكرون. أعربت الهند عن قلقها من القيود المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على منح تأشيرات الدخول، مع تأكيد تقاربها مع واشنطن في ملفات خلافية، وذلك في ثاني أيام زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: يا صباح الخير والنور والسرور لكل المستمعين المتواصلين على الخليجية على 1009 إلى ساعتنا الثالثة، وأيضا من خلال تواصلكم الجميل في هذا الصباح ومن خلال مسيداتكم اللي تصلنا على 4000. إلى موضوعنا التالي في صباح هذا اليوم ونشوف آراء مستمعينا من خلال لقائنا.
3: خارج البوكس.
0: خارج البوكس.
2: العيد فرحة وبهجة وسعادة، والعيد تواصل جميل ولقاءات رائعة، ولذلك أسأل المستمعين اليوم ما هو الشيء اللي يعتبر هو أجمل ما في العيد؟ واحد من الأشياء اللي فعلا أنت تقول هذا الشيء من أجمل ما في العيد ويجعل عيدك عيدين، ما هو الشيء الذي يجعل عيدك عيدين؟ مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009.

0: يا صباح الخير لكل المستمعين المتواصلين، نعود إلى مسجداتكم. عاشة صباح الخير تقول في هذا العيد أجمل ما في العيد هو اجتماع الأحبة. وتقول اجتماع الأحبة اللقاء بعد غياب، نشر البهجة، نشر الفرح، نشر المحبة بينهم والرضا. وتقول العيد في الإمارات غير، وشكرا للتعاشة وأيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دو واتصالات. إذن هناك شيء في العيد هو الذي يميز أيام العيد ويجعل أيام العيد سعيدة، فيا ترى ما هو أكثر الأشياء فعلا اللي تجد بأنه واحد من أكثر الأشياء اللي تجعل هذا العيد يمتلئ بهجة وسعادة؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009. ووقفتنا الآن مع حالة الطقس.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27، 39، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 37. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27، 39، أما الكويت 26، 34، وأخيرا الرياض 27، 39.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يشع وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن وصف غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي وتملني الجدران، واظهر الشرفة تحت السماء وسكر الباب خلفي ريح تهب، وتسكن العظم رجفة وتموت ريح، وتسكن أوراق نزفي على الروابي تهطل دموع وطفة، وتصب لمع بروقها وسط طرفي يا طاري الغدران، والعمر رشفة مع قلها يا ليتها يوم تصفي، الحب واجد مير الأقدار خلفه، والأرض واجد لكن الحلم منفي، واللي أعرفه راح ما عاد أعرفه، ولا أظن يذكرني إلا قبلت مقفي، ما هو حبيبي مورد القلب حتفه، وله حبيبي يفرح بوقت ضعفي، مر ثمر هالليل ومر قطفه يا الحنظللي، صرت أذوقه بكفي متى الشوارع تجمع اثنين، صدفة لصار شباك المواعيد مجفي، يا بنت تو الليل ما راح نصفه، ويا ليل بعض اللي مضى منك كيف.

0: على الخليجية.
1: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: أعود إلى مستمعينا وإلى مسيداتكم. عاشة تقول إن شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة, وشكرا للتي عاشة وإن شاء الله كل سنة طيب, وشكرا للتي على المسج أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000 ودوة اتصالات. تحقيق السعادة هي مسألة مهمة جدا في حياة الكثير منا, وبالتالي ما أجمل أن يكون هذا العيد له عنوان وعنوانه صناعة السعادة. صناعة السعادة هي مهارة داخلية خيار يومي هي التي يكونها الإنسان من خلال ما يعتمد عليه في بناء علاقات إيجابية مع الآخرين. استغلال هذا العيد استغلال جيد وإيجابي من خلال نشر السعادة وتقدير قيمة التجمع الأسري خلال هذه الأيام. يبدأ ذلك من خلال ما يسمى بالامتنان والتقدير. لا يمكن صناعة السعادة إلا بالامتنان والتقدير والتركيز بوعي كبير جدا على النعم التي يحظى بها كل إنسان, وعلى التواصل الاجتماعي واستثمار هذه العلاقات مع العائلة والأصدقاء من خلال دعمهم دائما وأبدا. العطاء هو أيضا لغة من لغات العيد, لأن العطاء وفعل الخير يمنحان شعور عميق دائما بالإنجاز والسعادة والاستقرار. تحقيق السعادة في العيد يأتي دائما من خلال التوازن بين صلة الأرحام, الاهتمام بالذات, تحقيق الفرحة الحقيقية مع الأهل وكذلك أيضا مع الأصدقاء. التواصل وصلة الرحم هي من أجمل الأشياء التي يمكن أن تكون في العيد. أن تبدأ دائما بتبادل التهاني, الحرص على زيارة الأهل والأقارب, اللقاءات العائلية التي تضفي بهجة لا تعوض, وبالتالي صناعة أيضا البهجة تأتي للصغار من خلال أن ندخل فرح في قلوبهم أن من خلال العيدية طبعا, وبالتالي أيضا من خلال الأنشطة الترفيهية, وهناك الكثير من الأنشطة الرائعة والمميزة والمبادرات كذلك أيضا من خلال هذا العيد. العطاء هو عنوان من هذه العناوين, من خلال مشاركة الفرحة مع الآخرين, وأن تقول فعلا العطاء أن أزرع شعورا عميقا بالسعادة.
1: خارج البوكس,
2: خارج البوكس.
0: وأيضا هناك الكثير من الفعاليات المجدولة خلال فترة العيد, وبإمكانك الاختيار فيما بينها وأن تحقق فعلا السعادة خلال هذه الأيام. أيام العيد هي أيام فرحة وأيام بهجة, وأيام يمكن لنا جميعا من خلالها فعلا أن نصنع فرقا كبيرا في حياتنا وسعادة كبيرة في قلوب الآخرين. أتمنى إن شاء الله دائما وأبدا نرجو أن يكون هذا العيد عيد سعيد. استغل هذه الفرصة الرائعة والمميزة في توطيد العلاقات بينك وبين أفراد أسرتك وأصدقائك, وأن تقول فعلا في هذا العيد سيكون له عنوان, وعنوان هذا العيد صناعة السعادة, أن نصنع السعادة في أنفسنا وأن نكون سبب في صناعتها في قلوب الآخرين.
3: لأنها الأم التي ربت, لأنها الأم التي سهرت, لأنها الأم التي احتضنت, ولأنها الأم التي أعطت, التي أعطت فما بخلت بل ربت, سهرت, احتضنت وأعطت, فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا الخليجية 1009.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
4: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في اي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
5: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: وفي هذه السنة العيد غير، ومن خلال الموعد مع صوت الإحساس الفنان ماجد المهندس. في حفل استثنائي يوم 29 مايو على مسرح كوكاكولا أرينا، ومن خلال هذا الحفل الذي تنظمه مومنتس إيفنتس. وعيشوا أجمل الأغاني والأجواء مع الفنان ماجد المهندس، ومن خلال أيضا كذلك هذه الليلة المميزة بإمكانكم حل تذاكركم من خلال بلاتينيوم ليست وكوكاكولا أرينا، ومن خلال حفل مميز يوم 29 مايو، حفل الفنان ماجد المهندس الراعي الإعلامي لهذا الحفل، الخليجية 1009.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كل زاد فوجاعي. اللي محيرني أنك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، أخاف قاعد تفكر تلوية إذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وأنا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وجه جديد للجمال والرعاية الشاملة في المستشفى الأمريكي دبي. اعتنوا بأنفسكم مع مجموعة متكاملة من الخدمات The Face التجميلية والعلاجية عالمية المستوى في مكان واحد. للحجز TheFace.ae.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
1: واحد. القبائل برايم، ثرمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
2: حذاء مريح.
1: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة إما ستتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل مع هذا البلد بطريقة أخرى. وقال روبيو للصحفيين في نيودلهي أن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل استكشاف البدائل. شنت إسرائيل غارات جوية دامية على جنوب وشرق لبنان بالأمس رغم وقف إطلاق النار، في حين أعرب الأمين العام لحزب الله عن أمله في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة ويشمل لبنان. أمطرت روسيا العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ، بما في ذلك إطلاق صاروخ أرتشينك فرد صوتي بالقرب من كييف في واحدة من أعنف الهجمات التي تتعرض لها المدينة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 4 سنوات. حذر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو من التورط في حرب موسكو ضد أوكرانيا بحسب ما أفاد مصدر مقرب من ماكرون. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في الكونغو إلى الملتقى.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقائق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27، 39، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27، 39، أما الكويت 26، 34، وأخيرا الرياض 27، 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: التسعة.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
3: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
4: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
3: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
4: لازم أضيف شيء على القائمة.
3: شو؟
4: حذاء مريح.
3: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد كأنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: الله يحفظكم ويحفظ دولة الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته وضحت همومي من ورا الخافق همل وحجامها حسب الوضع متفاوته وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوته تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته كيف المطوع يخلف بقوله وعمل والمصحف الطاهر نسى تلاوته قال المثل خلي الجمل بما حمل صافح عدو ما يبين نقاوته رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته جرح الصداقة في الظهر ما يندمل عيت سنيني كلها مداوته عيت سنيني كلها مداوته
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات دارت في جنوب لبنان في ظل استمرار التصعيد رغم اتفاق وقف إطلاق النار. أكد وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم أن الولايات المتحدة إما ستتواصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل مع هذا البلد بطريقة أخرى. وقال روبيو للصحفيين في نيودلهي إن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل استكشاف البدائل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العائدات الناتجة عن النفط المستخرج من فنزويلا تجاوزت بكثير التكاليف المالية للحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران، مؤكدا أن سياسات إدارته تجاه فنزويلا حققت مكاسب اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في الكونغو. حذر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سبيري من أن التوترات الجيوسياسية ونقص التمويل يعرضان بعثات حفظ السلام في العالم للخطر، خاصة تلك التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.

ما أنكر ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي تنسى حاضر خلعبات ونفضها، تنسى حاضر خلعبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود اللي اثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 39 المنامة 27 30 الدوحة 27 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39 أما الكويت 26 34 وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تسمح تسمح تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوف وفاضت عروقي، من زود ليلك ليلك بليلك ضجت أعماقي، خذ كل ليلك وعطني منك حقوقي. يا طيب النفس يا من تسكن أفاقي، مالك من النفس غير المنزل الفوقي، لي من نزلت معلوقي شرهت أحداقي، ولي من نزلت بعيوني شره معلوقي، ما طاعن المرضعات يفكن وثاقي، يوم لقن فيك بعد غروبي شروقي، ما تسمح مروتي ولا تسمح أخلاقي، أرضى بغيرك ولا يسمح بعد ذوقي، ما دام لي يوم واحد في العمر باقي، تظل بين البشر للموت معشوقي، كل ما تأملت
3: كل ما تأملت
2: ماضينا
3: ماضينا
2: على أوراقي، عليك يا ريت بعد الآه
3: بعد الآه
2: طاروقي. تسمح
3: تسمح تسمح
2: أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوق وفاضت عروقي.
0: أشعار على الخليجية
1: على الخليجية. أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
5: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
6: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
7: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: يا صاحب الهجر، هجر كويس سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلة عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر، هجر كويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلة عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا ابو رموش وقذلتنا هله. لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، ان كان قلبك لا من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، اعطيتني بعض ودك لكن الغابي، اعطيت هالشخص ما يستاهلها والله، مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي، يدعو إلى الحزن واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله. هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها أي ذلة، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسل.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
0: الخليجية
5: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9
6: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لك.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009.
3: أنا ونيك يوم اللي دنا، ونين اللي بعلا تحزينا، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش نسير العاشقين.
4: آه يا من ونولت القهر، من جروح ساطية بكسر ظني،
3: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله.
1: صورة خياله
0: جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح مزيف ولا لقينا دواله.
2: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا في صبري شفاعة.
0: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في عيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديني العود.
3: دانت الأثير

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27 39 المنامة 27 30 الدوحة 27 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39 أما الكويت 26 34 وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحظى بك، نورت دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة، ليبة هنابه وهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: الاغاني الخليجيه على دانة الاثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: أحلى طرب.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك
1: على قدك،
0: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
1: فماذا فعل جدك؟
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الله ندخل في التفاصيل. نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه
1: لو كلها فوق الجبال تحوم
0: إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27، 39، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27، 39، أما الكويت 26، 34، وأخيرا الرياض 27، 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: لو سافر إحساسي على متن الخيال لجل أكتبك وأبدع قصيدة فاخرة، وش يرضي حسنك وانتي من زود الخصال، خذتي الجمال لين جبتي آخرة، ما انتي جميلة وبس، لا انتي الجمال اسمه معاني وروح وطلة ساحرة، وجه تفاصيله تبارك ذو الجلال، لا شافت العين انطبع في الذاكرة، لك عين ونظرة حر ومعنق غزال، وبك من نفاف الغيم رقة آسرة، وبك هيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، وبك هيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، في ضحكتك آيات من رقة ودلال، تمسح على الضايق وتجبر خاطرة، وبين الأكيد الممكن الصعب المحال، الشمس لا شافتها صارت شاعرة،
3: الشمس لا شافتها صارت شاعرة.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر 3 الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجانا على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 شهر التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
6: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب رياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا
0: الخليجية 1009.
3: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
4: ثواني،
3: شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
5: دوت كوليجي.
3: شو؟
4: إنزين،
3: شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
5: دوت كوليجي.
3: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
5: دوت كوليجي.
6: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
5: دوت كوليجي.
6: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
5: I don't have an answer for that.
7: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
0: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
8: بالتعاون مع سنتر بوينت.
5: Is there something else I can help with?
9: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في VIP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
10: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
0: جديد على الخليجية.
11: الأغنية من يعاند من أشعار الشيخ سعيد بن ثاني آل مكتوم. ألحان علي بن محمد. غناء هزاع وسارة.

من يعاند نفسه بنفسه غير من في عقله همساسه ما يجدي ضمرا يحسه ولا يشوف الأمر من ساسه يا ذهين العرف والرمسة امتثل منقول رماسة في النفوس نفوس من دسة لفتبان بزيف عكاسة

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: شاعرنا بواخر أفكار احتلاطمة في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطه، قال للهاجوس سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتوله، يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة الوصل. يلا
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: حول راتبك واربح بقوة.
4: تربح مرة؟ حلو،
5: بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك.
6: اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك.
5: وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

ما أنكر ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان.

هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، تنسى حاضر خلعبات ونفضها،
2: تنسى حاضر خلعبات ونفضها.
1: هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعدلوني ويعدلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ما أخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27 39 المنامة 27 30 الدوحة 27 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39 أما الكويت 26 34 وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد بعد عقل يدله ضاع منه الدليل ساهر ما رقد لين جفنه تجمد يسهر الليل كله في نحيب طويل جمر شوقي توقد في ضميري وعود بالعنا والكلافة والبكاء والعويل لولا حسنك سجد في هواك وتعبد واصبح الشوق مله كان لجب القليل
3: واصبح الشوق مله كان لجب القليل
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد علة فوق علة من يداوي العليل بين صد ورد ناعس الطرف هدد نظرة من عجلة من تصيب قتيل بعد طيب الوعد من أود يتمرد ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل مل مني السهد لو ينام المسهد طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل سامني بالزهد وفي غرامي تزهد من وتيلة فعله مثل وجه زميل له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد وناظري مستحله وما لحبه بديل انت قربت صد وانت بعدت هدد حيرني بدله وين بمر يميل مستحيل البعد لك دموعي بتشهد وانت يا العمر كله قربك المستحيل
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009
2: 1 0 0

0: الله ندخل في التفاصيل. نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع غمزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاع مع ماي انا مع ماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا من صار

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&, دايما في أكثر.

50% على باقات مختارة من فريدوم. لا فوت على خصم حتى فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009.
3: أنا ونيت يوم اللي دنا ونين اللي دعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقينه.

بلوعتي وجدي ودموعي يدري حجم النار لتسكن ضلوعي رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح مزيف ولا لقينا دواني
3: عليهم صبر والصبر طول عسى أنا في صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في عيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27 39، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تشافيت من جرحك أبشرك حالي زين تغيرت صرت أشوفك بحجمك العادي من أول أشوفك غير من أول أشوفك وين
3: صحيح إن كان الحب لي معمي أفوادي أنا لو خسرتك أنت خسران لين الدين أنا ما بديتك أنت في ما جرى بادي ولو جيتني صدفة وأنا وخاطري ناسين وكان المساء بارد وكان المساء هادي أنا بعتذر لك أنت واحد من الباقين خذت كل ليالي عن وجودي وميعادي
0: أشعار على الخليجية
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة حمل تطبيق جوتشات الآن

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوماً حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
3: 1-0-0-9،
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين، الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين، ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلام تسيدين، عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد.
5: واحد؟
4: القبائل برايم، ثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
5: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصد.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة خلال اتصال هاتفي اليوم التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار درهم، يستفيد منها 1074 مواطنا ومواطنة على مستوى الإمارة، ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2026 تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تقرير أعمال مجلس الإمارات للسياحة وإنجازات القطاع السياحي لدولة الإمارات لعام 2025، حيث حققت الدولة نموا مستمرا في هذا القطاع شمل ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 32 مليون نزيل بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بعام 2024، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 49.21 مليار درهم بزيادة قدرها 9.7% مقارنة بعام 2024. أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 104 نزلاء من المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وتحلوا بحسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الاتفاق مع إيران سيكون

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف.

0: ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
1: شورت كات على الخليجية.
2: يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا عبر أثير الخليجية 1009. كيف مر عليكم الويكند؟ أتوقع كنتوا مشغولين صح؟ استعدادات وتجهيزات العيد وهذه المناسبات الجميلة والسعيدة اللي نعيشها واللي بنعيشها إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة. اللي مأجزين اليوم نقولكم إن شاء الله تكون إجازتكم سعيدة وموفقة، واللي داوموا اليوم نقولهم يعطيكم ألف عافية وخلاص، يعني من باكر ورايح أتوقع أغلب الناس بيكونون مأجزين، وإن شاء الله دائما تكون حياتكم سعيدة ومليئة بالأخبار السعيدة والسارة. نقول مساء الخير والسعادة لتش مستمعتنا عبير النمر. أيضا أمل أحمد تقول مساء الحياة الممتلئة بالسعادة والحياة والأمل، مساء الحمد والشكر لرب العالمين. تحية لتش يا أمل وعلى هذه الكلمات الجميلة اللي دائما تتواصلني أنا من خلالها. عبير تقول أنتوا بعد يعطيكم العافية، والله نحن يعني من غير أي مبالغة وبعيدا عن الدبلوماسية وكلام المذيعين، نحن الصراحة نسعد بتواصلنا معاكم في المناسبات المختلفة، ونذكركم إن شاء الله بنكون على تواصل ياكم خلال الأيام القليلة القادمة، خصوصا في العيد وكذلك أول أيام العيد. نقولكم من الحين كل عام وانتم بخير، ولكن بنهنيكم وتهنئتنا بتكون رسمية إن شاء الله في أول أيام العيد. نذكركم مستمعينا ومتابعينا بوسائل التواصل، لكل من حاب يشاركنا ويتواصل يانا عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. بما أن مقبلين على هذه الأيام الجميلة والسعيدة والأيام اللي تجمع وتلم الأهل فيها، بنتكلم عن أبرز وأهم الأماكن اللي بإمكانكم تستمتعون فيها وتقضون فيها أجمل أيام العيد والإجازة المقبلة. أيضا هناك الكثير والكثير من الفعاليات والأنشطة بانتظاركم إن شاء الله خلال أيام العيد، بنتعرف على بعض هذه الفعاليات خلال الدقائق الجاية. وخلال برنامجنا بنسمع وياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية، ولكن البداية مع هذا الدويتو
1: جديد على الخليجية.
3: على الخليجية
4: الأغنية من يعاند من أشعار الشيخ سعيد بن ثاني آل مكتوم، ألحان علي بن محمد، غناء هزاع وسارة.

من يعاند نفسه بنفسه غير من في عقله مساسه ما يجدي بمر يحسه ولا يشوف الأمر من ساسه يا ذهين العرف والرمسه امتثل منقول رماسه في النفوس نفوس من دسه الاكتبان بزيف عكاسه

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27 39 المنامة 27 30 الدوحة 27 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39 أما الكويت 26 34 وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات، شورت كات على الخليجية.
2: يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة. تحية لك مرة ثانية مستمعتنا أمل، تقول شكرا يا أجمل خليجية وشكرا يا أجمل مستمعين، وتواصلكم الدائم والمستمريانة جدا جدا يسعدنا. عبير تقول باكر في برنامج ولا إجازة؟ لا باكر إن شاء الله، وخلال أيام العيد بنكون ياكم على تواصل أنا وعبد الله، يعني من الساعة 4 لين 6 برنامج شورت كت، ومن الساعة 6 لين 9 إن شاء الله عبد الله بيكون ياكم في برنامج دات خليجي. أمل الحريري تقول مساء السعادة وأجواء الفرح للجميع، تحية لك يا أمل والله يسعد الجميع إن شاء الله وتعيشون في هناء وسعادة خلال هذه الفترة خصوصا مع فرحة العيد. مثل ما نعرف الموسم 30 للقرية العالمية خلاص بدأ في أسبوعه الأخير، ويحمل معاه العد التنازلي لهذه الأيام الختامية. اليوم الختامي إن شاء الله بيكون تاريخ 31 من هذا الشهر، ويمنح الضيوف فرصة مثالية للعودة إلى العائلة أو مع العائلة والأصدقاء، ويخوضون تجارب مميزة من النكهات العالمية والتسوق إلى العروض الترفيهية والألعاب والمعالم المختلفة. نذكركم بأن عرض العائلة يسري حتى نهاية هذا الموسم، ويتيح للضيوف شراء 4 تذاكر بسعر 30 درهم فقط، وتتوفر التذاكر حصريا من شبابيك تذاكر القرية العالمية من الأحد إلى الخميس باستثناء يومي الجمعة والسبت. بتكون هناك عروض مميزة وأجواء رائعة تعيشها القرية العالمية ويعيشها زوار القرية العالمية، بخبركم عنها في الدقائق الجاية. دقائق بنكون ياكم مع رائعة من روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان يا موطني. أما الحين نتوقف معاكم ومع هذه المحطة الغنائية للفنان راشد الماجد، يسأل ويقول وينه عبر دانة الأثير 1009، وساعتنا الأولى من شورت كات.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتكسير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشري يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: 1-0-0-9
1: دانت الأثير.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. فعاليات العيد في مدينة دبي بدت من اليوم، وفي هذه الأثناء إذا أحد منكم متجه إلى منطقة الخوانيج بإمكانكم تمرون على ممشى الخوانيج، وهذه المبادرة اللي تقدمها مؤسسة دبي للمرأة، تحديدا مبادرة فوالة العيد، توزيع الأطباق الإماراتية التقليدية مجانا على زوار ممشى الخوانيج. وهذه اللفتة الاحتفالية تجمع بين بهجة العيد وأصالة الموروث الشعبي، وتنشر الحيوية والأجواء الاحتفالية في قلب أجواء العيد. أيضا هناك العديد من الفعاليات تقام في مراكز التسوق وكذلك الأماكن الأخرى في مدينة دبي، تختلف بين الفعاليات المجتمعية، الحفلات الغنائية، وكذلك يعني الحفلات خلنا نقول المخصصة للأطفال. نعيش بهجة العيد وفرحة العيد مع العائلة في مختلف الأرجاء ومختلف أنحاء إمارة دبي. في هذه اللحظات نلقي نظرة سريعة على طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: نبدأ وياكم من شارع الشيخ محمد بن زايد، هناك ازدحام وكثافة مركبات من أمام مدخل القرية العالمية بالاتجاه إلى منطقة المرابع العربية، يعني بالاتجاه المؤدي إلى العاصمة أبوظبي، بسبب حادث مروري وإن شاء الله ما تكون هناك أي إصابات. وبالنسبة أيضا لشارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى إمارة الشارجة، الزحمة حاليا تبدأ من جسر الراشدية، وبالانتقال إلى شارع الاتحاد الزحمة حاليا تبدأ من أمام مركز دبي للزهور أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: الخليجية
0: 1009.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: فسرها فسرها. وهذه الفقرة بصراحة من الفقرات اللي أحبها في البرنامج، لأنها تبرز وتبين وجهات النظر المختلفة وطريقة تحليلنا وطريقة تفسيرنا لمختلف الأشياء الموجودة في الحياة. طريقة تفكير كل واحد منا تجاه هذه الأشياء يختلف. الشيء الموجود أمامنا كل واحد منا ينظر له يعني من زاوية مختلفة ويفسره بطريقة مختلفة. اليوم عندنا عبارة قانون الراحة النفسية. قانون الراحة النفسية، كيف كل واحد ممكن يفسره وكيف تنظرون للراحة النفسية، وما هو قانونكم الخاص تجاه الراحة النفسية؟ يعني إما أنكم تخبرونا عن شيء أنتم تسوونه شخصياً وتحرصون عليه، أو شيء تتجنبونه تماماً في سبيل الحصول على الراحة النفسية. هذا الشيء مثل ما قلنا أنت تتبعه شخصياً وتعمل به في حياتك بشكل عام. إذن كيف ممكن كل واحد منكم يفسر هذه العبارة إذا قريتوا عبارة أو قلنا لكم عبارة وهي قانون الراحة النفسية؟ ما هو قانونك أنت الشخصي مستمعنا وأنت مستمعتنا؟ ما هو قانونكم الشخصي تجاه الراحة النفسية؟ وكيف تحصلون على الراحة النفسية باتباعكم لقانون معين أو طريقة معينة تسلكونها في هذه الحياة وبالتالي تحصلون على الراحة النفسية؟ نستقبل مشاركاتكم عبر وسائلنا المختلفة، رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. أنا بصراحة قريت مقولة تتكلم عن الراحة النفسية وتحديدا قانون الراحة النفسية. يمكن هذا الشيء قد يكون غايب شوي عن بالنا، ولكن فعلا يوم نفكر فيه جيدا نشوف بأنه يعني يعتبر من الأشياء المهمة والأساسية في هذه الحياة واللي نقدر نخليها ضمن قوانيننا للوصول إلى الراحة النفسية. ولكن حبيت أشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا، وكل واحد منكم يعبر عن اللي في خاطره ويعبر عن الشيء اللي هو بنفسه يعمل به للحصول على الراحة النفسية. بانتظار مشاركاتكم عبر وسائلنا المختلفة. دقائق وراجعين مع بداية ساعتنا الثانية من شورت كات.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وانتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقه.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على اساس نطلع بسمعه طيبه وندافع عنه بكل ما نملك.
3: مجد

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم عوذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملها، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفها، الصاملها يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حامله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
5: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
6: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
7: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
8: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
7: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
8: لازم أضيف شيء على القائمة.
7: شو؟
8: حذاء مريح.
7: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
9: إذا قريت عبارة، العبارة تقول قانون الراحة النفسية. كيف بتفسر هذه العبارة من منظورك الخاص والشخصي والطريقة اللي أنت شخصيا تتبعها في هذه الحياة للحصول على الراحة النفسية؟ إذن هذه العبارة محتاجة لتفسير، وأنا حابة أعرف تفسير كل واحد منكم لهذه العبارة قانون الراحة النفسية. ويا مساء الخير والسعادة.

0: 9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: أنشي لي منشون.
2: صوت بلا صورة.
3: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
4: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
5: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
6: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة خلال اتصال هاتفي اليوم التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار درهم، يستفيد منها 1074 مواطنا ومواطنة على مستوى الإمارة. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تقرير أعمال مجلس الإمارات للسياحة وإنجازات القطاع السياحي لدولة الإمارات لعام 2025، وشملت الإنجازات ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 32 مليون نزيل، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 49.21 مليار درهم. أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 104 نزلاء من المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وتحلوا بحسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. أصيب نحو 20 شخصا اليوم في مركز تجاري فاخر في وسط طوكيو بعدما رش رجل مادة لم تحدد طبيعتها وفق ما أفاد مسؤولون في الشرطة والإسعاف. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: 1
7: 0
0: 0

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا مساء الخير والسعادة، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات، ونذكركم بحفل الفنان ماجد المهندس. بيكون الحفل إن شاء الله على مسرح كوكا كولا أرينا تاريخ 29 من هذا الشهر بتنظيم من مومنتس إيفنتس. ليلة بتكون كلها طرب وإحساس وأغاني بالتأكيد نحبها للفنان ماجد المهندس. لحجز التذاكر بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني coca-cola-arena.com أو زيارة الموقع الإلكتروني كذلك platinumlist.net. نرجع وياكم إلى فقرة فسرها. وفقرة فسرها اليوم عندنا عبارة قانون الراحة النفسية. هذه العبارة لو قريتوها مكتوبة في مكان، كيف ممكن تفسرونها؟ وباعتقادكم ما هي الراحة النفسية، وكيف ممكن نحصل على الراحة النفسية، وقانونكم أنتو الشخصي مستمعين ومستمعاتنا للحصول على الراحة النفسية؟ خلونا نشوف بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. أمل عبد الله أو أمل أحمد عفوا تقول: استقبلت هذا السؤال بابتسامة وراحة بال، وسألت عيوني شو هو الشيء اللي يريح بالك.

جاوبت عيونها وقالت راحة البال هي منظومة ومؤسسة للجسد كله، المهم والأهم الرضا، الهدوء، السماحة، ووجود من نحب. فعلا راحتنا النفسية تأتي بالأمور الموجودة حولنا. لو فكرنا يعني جيدا في هذا الموضوع بنشوف بأن الراحة النفسية قد نجدها في أبسط الأمور الموجودة في هذه الحياة. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول: طنش وتناسى وغض الطرف عن الأمور اللي تكدرك. كلام جميل، بأن فعلا في بعض الأمور في هذه الحياة محتاج أن نحن نطنشها ونغض الطرف عنها، خصوصا هذه الأمور اللي إذا تعمقنا فيها ودخلنا في تفاصيلها يعني بنعيش في كدر وحالة نفسية سيئة. أيضا رسالة من مستمعتنا عبير النمر تأيد هذا الكلام وتقول: طنش تعيش تنتعش. هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. يمكن كل واحد منا عنده قانون أو عدة قوانين يتبعها في هذه الحياة وبالتالي يحصل على الراحة النفسية. فسؤالنا يقول: بالنسبة لك أنت مستمعنا وبالنسبة لك أنت مستمعتنا، كيف تفسرون قانون الراحة النفسية؟ وإذا سألنا عن قانونكم أنتو الشخصي، شو هو الشيء اللي تركزون عليه تسوونه في هذه الحياة، أو الشيء اللي تبتعدون عنه وتحاولون أنكم تتناسونه عشان توصلون لمرحلة الراحة النفسية في هذه الحياة؟ إذن مشاركاتكم ورسائلكم نستقبلها على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق X @الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليج.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26.
0: هو الخليج على الخليجية. فسرها فسرها.
2: إذن ما هو قانون الراحة النفسية بالنسبة لكل واحد منكم؟ ما هو قانونك الشخصي للحصول على الراحة النفسية؟ رسالة من أحد المتابعين يقول: الراحة النفسية بالنسبة لي إعطاء كل شيء وقته، العمل، العائلة، النفس. طبعا هذا الشيء جدا مهم أن نحن نرتب أوقاتنا وننظم أوقاتنا بحيث أن ما نولي أهمية كبيرة على شيء لحساب شيء آخر، يعني نهتم بجانب ونهمل في المقابل جانب آخر في هذه الحياة. أيضا أمل أحمد تقول: نركز على الأشياء المهمة والابتعاد عن التفكير السلبي المسمى بـPop Corn Mind. أيضا تقول: ممكن نسامح أنفسنا لنتسامح. طبعا صفة التسامح والصفح والغفران، هذه الأمور مهمة في هذه الحياة، لأن الواحد يوم يشل في خاطره ويعني مثل ما نقول يتري اللحظة الحاسمة عشان يرد على الطرف الآخر، يعني بعض الناس يأخذون الموضوع من مبدأ يعني يرد الصاع صاعين، وهذه الأمور تشغل بال الإنسان بطريقة سلبية، وبالتالي يعني يشغل تفكيره وباله بأمور سلبية ترجع عليه طبعا بطريقة خلنا نقول فيها الكثير من السلبية. عموما قانون الراحة النفسية، هناك عبارة تقول: الانسحاب من الفوضى لا يقدر بثمن ويعتبر سبيلك إلى الراحة النفسية. الانسحاب من الفوضى لا يقدر بثمن ويعتبر سبيلك إلى الراحة النفسية. الفوضى هني ممكن نفسرها بمختلف الطرق. خلنا نقول ممكن تكون فوضى المكان، يعني مثلا تكدس الأشياء الموجودة حولنا، والدليل يوم نتخلص من الأشياء الزايدة اللي ما نستخدمها ونسوي جرد للأغراض اللي نحن مو محتاجينها، فعلا نحس أن المكان استوى خفيف، استوى مرتب أكثر، ونحس براحة نفسية كبيرة جدا. أيضا ممكن نفسرها بفوضى الأفكار والإسراف في التفكير بأمور عديدة بنفس الوقت، وهذا الشيء يعتبر إجهاد لأفكارنا ونفسيتنا كذلك. أيضا الفوضى ممكن تأتي ب يعني ممكن نفسرها بالأشخاص مثلا اللي نتواصل وياهم باستمرار وحياتهم عبارة عن فوضى، وينقلون هذه الفوضى بالتحدث بشكل مبالغ فيه عن حياتهم المليئة مثل ما نقول بالعشوائية، واللي بلا شك تكون مليئة بالمشاكل. أي إنسان حياته مو بمنظمة يعيش بعشوائية، دائما تكون حياته مليئة بالمشاكل، فالانسحاب من الفوضى بمختلف أشكالها فعلا يخلينا هذا الأمر نعيش براحة بال.

0: فؤادي ولا يرد دكتور حتى مقلة العين تذرف لهيب مشوه الخد أصبحت أشوف الشخص شخصين أشك وأغلط دوم بالعد دكتور تدري إني الحين ما أشوفك إلا أشوف المود عاقل ولاني من الميانين راجعت قبلك دختر وشد قالوا لي اه محتاي تعيين الشكر للمعبود والحمد دكتور دكتور أنا محتاي شيئين ما شي يعوضهم ولا حد تروم تصرف لي محبي وحبوب ترفع نسبة الود لاني تعبت من المجفين كل يوم حد يسير ويرد خلاص خلاص متحمل ضربتين الصبر قالوا دوم لحد وانا فوادي شاب بيدين خلن هويته وصار المضد والمشكلة لي قلب للحين بيسامحه لو فكر يرد
1: أشعار على الخليجية
2: أشعار
1: أشعار
2: على الخليجية
3: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها ما عندي وقت أسير البنك
4: ما تحتاج تروح استخدم إي أند ماني
3: إي أند ماني؟
4: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه
3: صدق؟
4: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها بس نزل التطبيق سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق أمورك طيبة مع إي أند ماني تطبق شروط والأحكام
5: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5% احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية.
1: واحدة من المحطات الغنائية الرائعة للفنان عبد المجيد عبد الله، تحية لك يا أمل أحمد، تقول أجمل أغنية في الدنيا. وبالنسبة لموضوعنا السابق عن التنظيم في حياتنا والابتعاد عن الفوضى، تقول أمل فعلا الكلام صحيح. تقول اليوم احتفلت مع نفسي بالترتيب الجديد في أغلب النواحي سبحان الله، وقلت ببدأ العام الجديد عندي من يوم عرفة، الله يهدينا ونستمر إن شاء الله. الاستمرارية أهم شيء، وأهم شيء الانطلاقة اللي تكون فعلا فيها نوع من الحماس عشان يعني نستمر بهذا التغيير الإيجابي. ودائما نحن يوم نعيد ترتيب الأولويات في حياتنا نهتم بوجود الأشياء المهمة في حياتنا، ونحاول نتجنب الأشياء اللي ما لها أهمية في حياتنا. هذا الشيء ممكن يكون صعب، خصوصا إذا كان وجود هذا الشيء صار له فترة طويلة تعودنا عليه، صار له سنين طويلة موجود في حياتنا. طبعا نتكلم عن الأشياء بشكل عام، سواء أشخاص أو أشياء موجودة في الحياة بشكل عام، سواء في البيت، في الغرفة، في الخزانة. التخلص من الأشياء الفائضة، الأشياء الزايدة اللي خلاص ما عدنا نهتم فيها وما عادت تهمنا، وما عادت هذه الأشياء يعني تعود بالنفع علينا. وفي بعض الأحيان على فكرة يعني وجودها في حياتنا يسبب مضرة، ولكن نحن بما أن تعودنا عليها خلاص تعودنا على وجودها في حياتنا، وأصبحنا يعني نشوف أنه من الصعب أنه نتخلص منها. ولكن الموضوع يعتمد علينا نحن أولا وأخيرا، ولازم هاي الانطلاقة، انطلاقة البداية خلنا نقول فيها نوع من الحسم، هذا الشيء جدا مهم. مساك الله بالنور والسرور مستمعنا سالم آل علي، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. بعد شوي بنتوقف مع فقرتنا الأخيرة، وبنتكلم عن واحدة من الفعاليات الرائعة الموجودة في مدينة دبي، وكذلك يعني احتفاء بمناسبة العيد في دبي. هناك العديد من الفعاليات المخصصة لكل أفراد العائلة. بعد شوي بتكون لنا جولة في أحد هذه الأماكن، وبنتعرف أكثر على هذه الفعالية. ولكن في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
0: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
1: حاليا شارع مسقيم يشهد كثافة مركبات بالاتجاهين المؤدي وكذلك القادم من شارع الخيل. شارع الخيل كذلك هناك كثافة مركبات بالاتجاهين من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير بالانتقال إلى شارع الاتحاد. حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ من جسر مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة نوعا ما طبيعية وانسيابية، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد بعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا
3: 1-0-0-9 الأغاني.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. eand دائما في أكثر.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. عودة إلى الطبيعة الجميلة والرائعة وهذه الاحتفالية وهذه الفعالية المميزة من The Green Planet، الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في المنطقة اللي تدعو العائلات والأصدقاء للاحتفال بعيد الأضحى وسط أجواء الطبيعة الغامرة والتجارب التفاعلية المميزة من خلال برنامج يمتد على مدار 4 أيام يجمع بين الترفيه والاستكشاف والتجارب المستوحاة من عالم الطبيعة. يمكن للضيوف خلال هذه الفترة الاستمتاع بلقاءات قريبة مع مجموعة من الحيوانات المحبوبة الموجودة في هذه الوجهة، يعني إذا حابين تعيشون وتعيشون أطفالكم أجواء العيد ولكن بطريقة مختلفة ممكن يكون The Green Planet من الوجهات المميزة والممتعة. وتستمر احتفالات الوجهة بعيد الأضحى من يوم الثلاثاء من باكر من تاريخ 26 إلى يوم الجمعة تاريخ 29 من هذا الشهر، وتمدد الوجهة ساعات عملها حتى 7 مساءً. وهذا الشيء بالتأكيد يمنح الضيوف مزيد من الوقت لاستكشاف أرجاء الغابة المطيرة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية. أيضا بإمكان المقيمين في دولة الإمارات الاستفادة من عرض خاص على التذاكر بأسعار تبدأ من 129 درهم فقط. وأيضا سيحظى الضيوف خلال زيارتهم للوجهة بفرصة الفوز بعدد من الجوائز من خلال صندوق الغابة الغامض في مطعم جنجل اللي تشمل ترقيات لتجارب لقاء الحيوانات وقسائم خاصة وتذاكر مجانية لتكرار زيارة The Green Planet دبي. أيضا بإمكانه المشاركة في تجربة أمنية من أجل الطبيعة وهي جدارية تفاعلية تتيح للضيوف مشاركة رسائلهم وأمنياتهم المتعلقة بالحفاظ على البيئة والتأمل في أهمية حماية العالم الطبيعي. وسيجرى اختيار المشاركين للفوز بتذاكر مجانية لدخول هذه الوجهة. هناك العديد من التجارب التفاعلية والأنشطة المحلية تقدم خلال فترة العيد بما فيها فنون الحنة، الرسم على الوجوه، ورش الفنون والحرف اليدوية والعروض المسرحية التفاعلية وعروض الترفيه الحية بالإضافة إلى الفعاليات الممتعة الأخرى. ومع The Green Planet تنكون ختمنا برنامجنا لهذا اليوم. شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا من بداية البرنامج إلى هذه اللحظات. كنت ياكم مريم الجسمي، غدا يتجدد اللقاء ياكم إن شاء الله 4 عصرا ومن خلال برنامج شورت كات. الله يتقبل طاعتكم إن شاء الله، وغدا يتجدد اللقاء ياكم مع ألف سلامة.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرأة تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9.

لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصد.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بتوجيهات رئيس الدولة ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي. محمد بن راشد يطلع على إنجازات القطاع السياحي للدولة لعام 2025. وزير الأمن الإسرائيلي يدعو إلى استئناف القتال المكثف في لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الإخبارية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار درهم، يستفيد منها 1074 مواطنا ومواطنة على مستوى الإمارة، وتشمل الحزمة قروضا سكنية بقيمة 1.41 مليار درهم يستفيد منها 929 مواطنا ومواطنة، إلى جانب إعفاءات من سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة المتوفين بقيمة 123 مليون درهم يستفيد منها 145 من المواطنين في الإمارة. ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2026 تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تقرير أعمال مجلس الإمارات للسياحة وإنجازات القطاع السياحي لدولة الإمارات لعام 2025، حيث حققت الدولة نموا مستمرا في هذا القطاع شمل ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 32 مليون نزيل بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بعام 2024، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 49.21 مليار درهم بزيادة قدرها 9.7% مقارنة بعام 2024، ووصل عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة فندقية، كما بلغ معدل الإشغال الفندقي 79.5% وهو من بين أعلى المعدلات إقليميا وعالميا، ما يعكس قوة الطلب واستدامة الأداء. وتضمنت أبرز إنجازات القطاع السياحي الوطني كذلك وصول عدد الليالي الفندقية إلى 100 مليون ليلة، كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على المستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثامن عشر عالميا في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024. أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 104 نزلاء من المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وتحلوا بحسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعلن معهد دبي القضائي عن أبرز إنجازاته ومبادراته النوعية خلال العام 2025، وذلك ضمن تقريره السنوي الذي عكس عاما حافلا بالتطورات المؤسسية والإنجازات النوعية. روضة الشامسي مدير مكتب الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في معهد دبي القضائي تحدثت لمركز أخبار

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: هذا الإقبال المتزايد على المحتوى المعرفي للمعهد من المتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني، وتزامنت هذه الإنجازات مع عامل المجتمع في الإمارات انطلاقاً بإيماننا بأن التدريب القضائي والمعرفة القانونية يمثلان جزءاً من مسؤوليتنا المجتمعية في دفع مسيرة التنمية.
2: شهدت إمارة عجمان فعاليات معرض منطقة عجمان للسيارات، ويعد هذا الحدث واحدا من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع السيارات بإمارة عجمان، حيث يجمع نخبة من عشاق السيارات والأندية المتخصصة ورواد الأعمال والمستثمرين ضمن تجربة استثنائية تجمع بين الترفيه والعروض الحصرية وفرص التواصل التجاري. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار عبدالله العبيدلي مدير قسم الفعاليات والبرامج والمواهب في دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان.
3: تدعم دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان أحد أهم الفعاليات في مجال تجمع وهواة السيارات، وهالفعالية دائما نحن نحاول أن ندعمها ونرعاها لأنها تستهدف وتجذب شرائح المختلفة من المجتمع مثل العوائل وهواة السيارات والأفراد وغيرهم، ودائما دور سياحة عجمان في تنظيم ودعم ورعاية هالنوع من الفعاليات اللي تروج للإمارة بأفضل شكل وتظهر للجمهور أهم معالمها وأماكنها وفعالياتها.
4: الأخبار من شبكة ARN.
2: قتل 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلة، وأصيب 17 آخرون بجروح اليوم بنيران القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف تيمار بن غفير اليوم إلى استئناف القتال المكثف في لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل. وقال بن غفير في منشور على منصة إكس: حان الوقت كي يتخذ رئيس الحكومة موقفا حازما مع دونالد ترامب ويقول له إن إسرائيل ستستأنف الحرب في لبنان. وأضاف: يجب قطع الكهرباء عن لبنان، ويجب الاستيلاء على نهر الزهراني واستئناف القتال المكثف. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. وهونت واشنطن وطهران من آمال تحقيق انفراج وشيك في الصراع الذي بدأ قبل 3 أشهر، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اليوم إنه إما أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل معها بطريقة أخرى. أعلنت سلطات الصحة في أوغندا اليوم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس إيبولا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 7 حالات، وجميع الحالات على صلة بتفشي المرض في الكونغو المجاورة. ختام النشرة الإخبارية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
4: الأخبار من شبكة ARN.
5: ست المساء على ساعة الخليجية.
6: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
7: الجو جوكم

0: خليجية 1009.
1: نقول يا مرحبا الساع وسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. الويكند طار جماعة الخير. كيف اليوم الاثنين؟ ما أدري كيف وصلنا اليوم الاثنين صراحة ما أعرف، ولكن أعرف أن الويكند طار. بس والله كان ويكند حلو، كنا وياكم في العاصمة أبوظبي في جزيرة ياس واستمتعنا بيوم مميز جدا جدا جدا في بيج داي أوت. كل الشكر أكيد لكل المستمعين اللي شاركونا واللي تواجدوا ويانا في هذا اليوم المميز. طمنوني عنكم، شو الأخبار؟ شو الجديد؟ كيف كان الويكند وياكم؟ اختي عبير مساك الله بالنور والسرور، يا مرحب الساع. وأكيد استنست بشوفتك في جزيرة ياس، مرت علينا اختي عبير وتلاقينا وأكيد تعرفنا عليها، يعطيك صحة والعافية. كان شرف ان اكيد نتلاقى وياك بجزيرة ياس. نحن جماعة الخير وياكم ان شاء الله تعالى. ادري اليوم يعني اللي موظفين في القطاع الخاص كان عندهم دوام، اما بالنسبة لموظفين القطاع الحكومي اوريدي الاجازة بدت من اليوم، وما شاء الله تبارك الرحمن حسب ما اشوف عندي في الانستغرام الستوريات العالم كلها طارت، العالم كلها طارت، سافروا. يعني إن شاء الله سفرة ممتعة وإجازة سعيدة من القلب، والله من القلب أقولها، والله العظيم من قلبي أقولها، إن شاء الله تستانسون بهاي السفرة وتكون إجازة حلوة حلوة حلوة. أما بالنسبة لموظفين القطاع الخاص عندكم بعد تلاحقوا، يعني من اليوم نتجه للمطار ونستمتع ببقية الإجازة. عاد الجماعة اللي يارسين في البلاد حالي حالكم، نحن بنكون وياكم إن شاء الله بدات خليجي لنهاية الأسبوع بإذن الرحمن، يوميا بنكون وياكم نستمتع أكيد بهذه الأجواء الحلوة اللي نعيشها في دولة الإمارات والاحتفالات الرهيبة اللي عندنا ما شاء الله تبارك الرحمن. في كل مكان بيكون فيه فعاليات، حفلات، المولات ما شاء الله كل مول يعني يقدم عروض أقوى عن المول الثاني، فالواحد ما بيتوه، يعني بتحصل شيء تستانس عليه. وإن شاء الله تعالى يوم الجمعة بيكون عندنا حفل يعني بيخلي العيد هالسنة غير، لأنه بيكون عندنا موعد مع صوت الإحساس ماجد المهندس اللي جاينا بحفل استثنائي يوم الجمعة 29 مايو على مسرح كوكا كولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. ليلة كلها طرب، كلها إحساس، وأغاني نحبها من القلب وبنغنيها من القلب. أكيد نقدر نحجز تذاكرنا الحين عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكا كولا أرينا، لا تفوتون الفرصة إن شاء الله تعالى، يعني 4 أيام من الحين وبنكون متواجدين في كوكا كولا أرينا نستمتع بأجواء العيد واحتفالات العيد أكيد مع صوت الإحساس ماجد المهندس. وأنا جدا سعيد أني بكون متواجد وياكم بهذا اليوم وأقدم لكم الفنان الرائع الشامل ماجد المهندس في هذه الليلة الاستثنائية. وبما أنه يبنى طاري ماجد المهندس، رايكم أسمعكم أغنية لماجد المهندس الفاتنة، نسمعها ونرجع نتابع وياكم. وبما أن نحن أجواء عيد يعني والإجازة وشي، فإن شاء الله تعالى الساعة القادمة بيكون عندي لكم مسابقة خطيرة جدا وجائزتها وايد حلوة وما بتصيرون مكان بعيد، يعني دولة مجاورة. التفاصيل أخبركم عنها إن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: يعني نحن إن شاء الله تعالى مثل ما قلت لكم بكون وياكم بإذن الرحمن طول هذا الأسبوع، طبيعي جدا وياكم خلال إجازة العيد. ولكن عندي استفسار للناس اللي موجودة هني إن شاء الله تعالى في البلاد، مو مسافرين أو شيء. تعرفون أنتوا الواحد يحب يسير أماكن جديدة، يستكشف أشياء جديدة، وخصوصا خلنا نتكلم عن المطاعم. المطاعم جماعة الخير ما شاء الله تبارك الرحمن، السوق عندنا هني في الإمارات العربية المتحدة المنافسة قوية جدا وشرسة جدا. يعني في كل يوم حرفيا كل يوم نسمع عن مطعم جديد فتح، كافيه جديد فتح، يا اما انه يكون براند عالمي فتح اول فرع له في الدولة، او يكون لوكال بزنس انه يعني مشروع محلي 100% وتم افتتاحه في الدولة. ابا اعرف منكم شو الشيء اللي يخليكم تجربون مكان لاول مرة، شو الشيء اللي يجذبكم في المطاعم تحديدا انه يخليكم تسيرون تجربون مكان اول مرة. عادة الواحد شو يدور على اشياء يحبها تكون بالسيف سايد، عرفتوا؟ انا مثلا ابا اطلع اغير جو، ابا اسير مكان انا متعود عليه، اعرف خدمته، اعرف الاكل اللي يقدمونه. ولكن يوم يكون في مكان جديد، شو الشيء اللي يخليك تروح وتتعنى وتوصل لين موقع هذا المشروع الجديد او المطعم الجديد وتجربه وتقيمه من بعد تجربتك؟ شو هذا الشيء؟ خبروني، انتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية دائما نسعد بتواصلكم ويانا. وخلونا نتشارك أماكن، عرفتوا ما شاء الله ورانا أسبوع كامل، خلونا نتشارك شيء أماكن حلوة ما حد يعرفها، مثل ما يسمونها الهيدن جيمز، اللي هي هذه الجواهر المخفية هذه. خبروني عن أماكنكم، وعلى فكرة تقدرون ترشلنا صور عبر تطبيق الخليجية، أكيد عبر الرسائل النصية المجانية. ويا مرحب الساعة بالجميع.

0: الدرجه.
1: خيول الافكار في ميدان الادب، خطها فارس العرب
2: على الخليجيه.

0: بان الغزال واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم
1: ربي نعصم
0: ملكني بالحسن والدلال مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى ساكن في خيامي من سكنها ينال كل عز وهيبة بالكرم تعمرة في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة البداوة شهامة ما لها من مثال والبداوة أصالة تجوها الجوهرة
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ندخل في التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرتب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة والله موجودة على الطرقات الرئيسية بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. هنالك بعض الكثافة المرورية على شارع الإمارات أيضا، ولكنه الأفضل حاليا. الكثافة خف بوايد عن الطرق الأخرى اللي ذكرتها. داخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، صوب ند الحمر بيكون هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى الراشدية، أيضا شارع ميثا بيكون هنالك بعض الكثافة المرورية مقابل منطقة الجداف، شارع الشيخ زايد أمورة طيبة، وأيضا شارع الخيل بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين. بالنسبة لشارع أمس جيم أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية، وأيضا شارع حصة بعض الكثافة المرورية البسيطة أكيد بالاتجاه إلى شارع الخيل. عدا عن ذلك أشوف الحمد لله الأمور طيبة في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي، والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. توصلون يا رب وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بأعمالكم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
5: الخليجية الإماراتية 1009.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم. باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. يعني أظني معظمكم متفق أن الريفيوز هي اللي تخلي الواحد أنه يصير ويجرب مطعم جديد ويستكشفه بنفسه. يمكن حاليا الريفيوز وأيضا الفيديوهات اللي تنزل على السوشيال والمكان يستوي ترند بكثرة, خلنا نقول الفيديوهات اللي تتكلم عن هذا المكان. بعض الحسابات تكون موثوقة, نعرف هذيل الأشخاص ونعرف أن فعلا كلامهم صحيح وسليم 100%, بس يمكن تمر علينا حسابات ما نعرفهم, فهني عادة تكون المفارقة وتصير وتجرب حظك. ولكن الحمد لله رب العالمين, عندنا هني في الدولة يعني السلام الغذائي وأيضا الكواليتي مانجمنت عندنا قوي جدا, فمستحيل تحصل مكان ما يسوى أو يقدم خدمة تكون ناقصة. هذا شيء مفروغ منه والواحد فعلا يطمن. يعني إذا تطلب أونلاين من مطعم ما تعرفه مستعد أنك تجربه. ليش؟ لأنك أنت هني في دبي وفي الدولة, عرفتوا؟ عندنا الإمارات الحمد لله رب العالمين, هذا شيء مفروغ منه. متى الواحد يخاف يوم يكون خارج البلاد في أي مكان ثاني؟ هني الواحد شوي يتخوف, يعني فعلا يراجع الريفيوز, يتأكد 100%% أن هذا المكان الناس تمدحه زين, أكله زين, الأمور هذه كلها. ولكن عندنا هني الحمد لله رب العالمين كل شيء جيد جدا إلى درجة الممتاز, والواحد يستمتع به أكيد هذه الأوقات الحلوة اللي نوى أن يقضيها في أي مكان عندنا هني في الدولة. وأنا أتكلم تحديدا عن المطاعم. في عبير تقول مجربة مطعم لحم مدخن خطير موجود بالجوز, خبرينا عنه, خبرينا. وكل واحد فيكم خبرونا عن الأماكن المخفية اللي اكتشفتوها, هذه الهيدن جيمز مثل ما يسمونها على السوشيال. دائما نسعى بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000, أيضا عبر تطبيق الخليجية, عبر الرسائل النصية المجانية. مع بداية ساعتنا القادمة بطلق وياكم مسابقة مميزة جدا جدا جدا, إقامة فندقية في دولة مجاورة. شو التفاصيل؟ بخبركم عنها مع بداية الساعة.
2: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي, وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات, أنتوا الاستثمار الحقيقي, أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقة, أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه, وهذا عرضنا, هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بالا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم، لو جيت ترسم فقط تبسمة اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها لوعاتها، يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصد.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكم الإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صرف حزنة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت مليار و فارزة 54 مليار درهم، يستفيد منها 1074 مواطنا ومواطنة على مستوى الإمارة. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تقرير أعمال مجلس الإمارات للسياحة وإنجازات القطاع السياحي لدولة الإمارات لعام 2025، حيث حققت الدولة نموا مستمرا في هذا القطاع. تدفق أكثر من 1.5 مليون مسلم إلى مكة المكرمة اليوم عشية التوجه إلى مشعر عرفات في ذروة مناسك الحج وسط درجات حرارة مرتفعة. أعلنت إيران أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مسائل عدة، فيما يتواجد وفد منها في قطر للبحث في نقاط مرتبطة باتفاق محتمل لإنهاء الحرب، وذلك كما أفادت وسائل إعلام إيرانية ومصدر قطري. دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان إتمار بن غفير وبتسليل سموتريتش إلى تصعيد الحرب والغارات الإسرائيلية على لبنان، مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت ردا على هجمات حزب الله بمسيرات. حضت روسيا اليوم الرعايا الأجانب والدبلوماسيين الموجودين في كييف على مغادرتها، معلنة عن عزمها شن المزيد من الضربات على العاصمة الأوكرانية بما في ذلك مراكز صنع القرار. التقى الرئيس الصيني شي جينغ بينغ مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بجين اليوم في ظل تواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.
4: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9 7 المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: دوت خليجي على الخليجية 1-0-0-9.
2: وصلنا للحظة المنتظرة. عندي لكم جائزة جماعة الخير رائعة جدا جدا جدا. إقامة فندقية لي شخصين كبار مع طفلين من عمر 12 سنة أو تحت ال 12 سنة في دوسة دي 2 نسيم ريزورت في الجبل الأخضر في عمان. يا سلام يا سلام، شو نبقى أحلى عن شي؟ مكان رائع جدا للعائلة وخصوصا في العيد. خلونا نحتفل بعيد الأضحى مع إقامة جبلية منعشة في أكيد منتجع دوسة دي 2 النسيم. أجواء رائعة للجميع. ركزوا وياي بالمعلومات اللي بقولكم إياها. في عيد الأضحى هذا نستمتع بأجواء الجبل الأخضر المنعشة. حلو حلو، عندنا لحظات عائلية، تجارب مميزة واحتفالات، وأيضا بيكون عندنا العديد من المطاعم والمغامرات والطبيعة والتجارب العائلية الجميلة فوق السحاب. فهذا المنتجع الجبلي المتكامل يعتبر الوحيد في عمان اللي يجمع هذه الأمور كلها. طبعا عرض ملاذ العائلة في العيد يشمل إفطار يومي، عروض ترفيهية حية، أنشطة للأطفال، تلوين الوجوه، سينما مصغرة للأطفال.

0: أطفال تجربة حديقة الأعشاب، دخول غير محدود إلى منتزه المغامرات والكثير والكثير. طبعا اليوم اللي يبي يحجز عندك اليوم، لازم تحجزون لأن آخر يوم للعرض، والإقامة تكون من 26 إلى 30 مايو بعطلة العيد المنعشة اللي تجمع الراحة واللحظات العائلية والمزيد من التجارب. للحجوزات كيف نقدر نتواصل وياهم؟ عن طريق الواتساب 00968901-66835، أو نتصل عليهم على الرقم 00968252200. إنزين، اللي يبي يفوز وياي بالإقامة، كل اللي عليكم تعطوني فعالية وحدة من الفعاليات الرائعة اللي بتعيشونها في أجواء العيد في أكيد منتجع دوس الدي تو نسيم. إذن عطوني فعالية وحدة من الفعاليات المتنوعة اللي تنتظركم في منتجع دوس الدي تو النسيم في الجبل الأخضر في سلطنة عمان. انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر مشاركاتكم وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية. أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26.
2: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009، وتحية طيبة وجهها لكل واحد حاب انه يفوز ويانا بإقامة فندقية لشخصين كبار وطفلين من عمر 12 سنة وتحت ال 12 سنة. فأكيد هذه تجربة مميزة تنتظركم في منتجع دوس الدي 2 النسيم في الجبل الأخضر في سلطنة عمان. نقدم لكم هذه الجائزة احتفالا أكيد بالعيد، وقلت لكم إن في وايد أشياء تقدرون تجربونها تناسب جميع أفراد العائلة. عندنا عروض ترفيهية حية، أنشطة للأطفال، تلوين الوجوه، سينما مصغرة للصغارية، تجربة حديقة الأعشاب، دخول غير محدود لمنتزه المغامرات، والكثير الكثير في هذا الفندق اللي يتميز أو المنتجع اللي يتميز أنه يقع على ارتفاع 2000 متر فوق جبال الجبل الأخضر، وحديقة المغامرات مثالية للعائلات ومجموعة الأصدقاء. أكيد عندنا تجارب رائعة تنتظركم. كل اللي عليكم طرشولي على رقم SMS 4000 أو عبر تطبيق الخليجية تجربة واحدة فقط من التجارب المتنوعة اللي قلت لكم إياها الحين. تجربة واحدة من هذه التجارب اللي بتعيشونها في منتجع دوس الدي 2 النسيم في الجبل الأخضر في سلطنة عمان. انتظر مشاركاتكم، رقم SMS 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر مشاركاتكم.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: بلا توقيت
3: بلا توقيت،
2: هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي.
3: وجودك وترك الباقي،
2: تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت. أنا أكبر حظ عن غيري
3: جدير بحبك الراقي.
2: حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
3: وميثاقي
0: أشعار أشعار
1: على الخليجية.
4: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه

سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: تسير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة والله موجودة على الطرقات الرئيسية بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. هنالك بعض الكثافة المرورية على شارع الإمارات أيضا، ولكنه الأفضل حاليا. الكثافة خف بوايد عن الطرق الأخرى اللي ذكرتها. داخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، صوب ند الحمر بيكون هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى الراشدية، أيضا شارع ميثا بيكون هنالك بعض الكثافة المرورية مقابل منطقة الجداف، شارع الشيخ زايد أموره طيبة، وأيضا شارع الخيل بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين. بالنسبة لشارع أمس جيم أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية، وأيضا شارع حصة بعض الكثافة المرورية البسيطة أكيد بالاتجاه إلى شارع الخيل. عدا عن ذلك أشوف الحمد لله الأمور طيبة في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي، والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. توصلون يا رب وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً 1-0-0-9
0: الخليجية دانة الأثير.
3: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا. توني أشوف رسالتك أختي عبيرة بالنسبة للمطعم اللي خبرتنا عنه، عن مطعم يقدم لحم مدخن خطير في الجوز الصناعية، يفتح من الخميس ما يفتح يعني طول الأسبوع، يعني يفتح كم من يوم بس. تمام. تقول اللي يحبون اللحم المدخن يستخدمون لحم واجيو أنجس، اسمه SMKEN7 سموكن 7. ايوه شاه الصورة الغاوية اللي مطرشتنا اياها. بالعافية. يعني ها هذا مكان نقدر نسير ونجرب شيء جديد. اللي مجربنا واللي مو مجربنا شراتي، هذا اختي عبير يزاك الله خير، خبرتينا عن مكان نسير ونستمتع فيه خلال أكيد إجازة العيد. وبما أننا جايبين طاري العيد، يعني كل الشكر على مشاركاتكم المنوعة والصحيحة. قلت لكم عطوني فعالية واحدة من الفعاليات اللي بتعيشونها وتجربونها في منتجع دوس الدي تو النسيم في الجبل الأخضر في سلطنة عمان. يعطيكم صحة والعافية جميعا. أخوي خليفة تحياتي لك، أختي ولاء، أختي هيفة، أختي عاشة، والعديد من المشاركات اللي وصلتنا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. ولكن هنالك فائز واحد، الجائزة عبارة عن إقامة فندقية في منتجع دوس الدي تو النسيم الجبل الأخضر عمان. نستمتع بي بريكفست أيضا شامل الإفطار، وهو لي شخصين كبار وطفلين، الأطفال من عمر 12 سنة فما دون. تمام؟ يعني إقامة عائلية تستانسون وتغيرون جو في هذا المنتجع الأكثر من رائع، واللوكيشن ماله قصة من القصص. من الفائز وياي يا ترى؟ خلنا نشوف الكمبيوتر بيختار منه. من سيفوز يا ترى؟ نقول مبروك لي محمد الشامسي. بالبركة محمد، ألف مبروك محمد، فزت ويانا بهذه الإقامة الفندقية في منتجع دوس الدي تو النسيم الجبل الأخضر عمان. وإن شاء الله بيتم التواصل وياك لمعرفة كيفية استلام الجائزة وحظ أوفر للي شاركونا وما فازوا ويانا. ما عليه، المسابقات مستمرة على مدار الأسبوع ببرامجنا المختلفة. طبعا من باكر برنامج الصبح ما بيكون على الهواء، فبنكون وياكم إن شاء الله تعالى أنا وزميلتي مريم الجسمي ابتداء من يوم غد. برنامج شورت كات من 4-6 ودوت خليجي من 6-9 مساء على هو الخليجية 1009. لمحبين الجيمينج، الساعة الجاية بخبركم عن إيفنت مهم جدا جدا جدا بيكون عندنا هني في دبي. التفاصيل بخبركم عنها إن شاء الله تعالى خلال ساعتنا القادمة، وأيضا نسولف وندردش عن الكثير والكثير من أخبار الفيديو جيمز.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية. إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده اصل سهيله اليماني، يعلمني الرمايه كل يوم، ولما اشتدت ايامي كفاني، ولا مني رميت ارمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
1: أشعار فزاع
0: على الخليجية.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.

0: صمت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصد.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين هذا المساء: محمد بن راشد يطلع على إنجازات القطاع السياحي للدولة لعام 2025، حكام الإمارات يهنئون ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده، طهران تتحدث عن تقدم في المفاوضات مع واشنطن، ووفد إيراني في قطر لبحث الاتفاق.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تقرير أعمال مجلس الإمارات للسياحة وإنجازات القطاع السياحي لدولة الإمارات لعام 2025، حيث حققت الدولة نموا مستمرا في هذا القطاع، وتضمنت أبرز إنجازات القطاع السياحي الوطني كذلك وصول عدد الليالي الفندقية إلى 100 مليون ليلة، كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثامنة عشر عالميا في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024. بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تهنئة إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الأردنية. شهدت إمارة عجمان فعاليات معرض منطقة عجمان للسيارات، ويعد هذا الحدث واحدا من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع السيارات في الإمارة، حيث يجمع نخبة من عشاق السيارات والأندية المتخصصة ورواد الأعمال والمستثمرين. حول ذلك تحدثا لمركز أخبار ARN عبدالله العبادلي مدير قسم الفعاليات والبرامج والمواهب في دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان.
5: تدعم دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان أحد أهم الفعاليات في مجال تجمع وهواة السيارات، وهالفعالية دائما نحن نحاول أن ندعمها ونرعاها لأنها تستهدف وتجذب شرائح المختلفة من المجتمع مثل العوائل وهواة السيارات والأفراد وغيرهم، ودائما دور سياحة عجمان في تنظيم ودعم ورعاية هالنوع من الفعاليات اللي تروج للإمارة بأفضل شكل وتظهر للجمهور أهم معالمها وأماكنها وفعالياتها.
4: النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تدفق أكثر من 1.5 مليون مسلم إلى مكة المكرمة اليوم عشية التوجه إلى مشعر عرفات في ذروة مناسك الحج وسط درجات حرارة مرتفعة. هذا وصل الحجاج بملابس الأحرام البيضاء سواء بالحافلات أو سيرا على الأقدام إلى منى أكبر مدينة خيام في العالم بعد أدائهم طواف القدوم حول الكعبة في المسجد الحرام في مكة المكرمة. أعلنت إيران أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مسائل عدة، فيما يتواجد وفد إيراني في قطر للبحث في نقاط مرتبطة باتفاق محتمل لإنهاء الحرب، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية ومصدر قطري. هذا وقد تكثفت المساعي الدبلوماسية في الساعات الأخيرة، وشملت بالإضافة إلى الوفد القطري زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الوسيط في المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى إيران، ومن ثم زيارته إلى رئيس الوزراء أو مع رئيس الوزراء شهباز شريف إلى الصين. وقد التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مع رئيس الوزراء الباكستاني شريف في بيجين اليوم في ظل تواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان إتمار بن غفير وبتسليل سموتريتش إلى تصعيد الحرب والغارات الإسرائيلية على لبنان، مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت ردا على تزايد هجمات الطائرات المسيرة المتفجرة والذي يشنها حزب الله على القوات الإسرائيلية.

0: لخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم لأحسن فعل قوة الفرصة. فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية خطير للغاية، وعلى دول الجوار التحرك فورا. في أخبارنا لهذا المساء أيضا، قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم اليوم إن حكومتها وافقت على السماح للمنتخب الإيراني لكرة القدم بالبقاء في المكسيك خلال كأس العالم، مضيفة أن الولايات المتحدة لم ترغب في استضافة المنتخب. وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم إن مقر الفريق سيكون في مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية خلال البطولة. ختاما في نشرتنا، قال تلفزيون الصين المركزي اليوم إن عدد قتلى السيول التي ضربت مدينة تشونغ تشينغ في جنوب غرب الصين ارتفع إلى 9 أشخاص، فيما ما زال 11 شخصا في عداد المفقودين. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
3: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية 1-0-0-9.
0: دوت خليجي على الخليجية 1-0-0-9.
3: مرحبا بالسعب الجميع، وهاي ساعتنا الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1-0-0-9. جماعة الخير، من تاريخ 22/5 ولين 7 يونيو عندنا مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية والألعاب. يرجع لنا مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية والألعاب لهذا العام، وفيه الكثير من فعاليات وبطولات وتجارب ألعاب حماسية في جميع أنحاء المدينة. طبعا الحدث الرئيسي عندنا بيكون معرض الألعاب Game Expo اللي بيكون من تاريخ 5 لين 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، بحيث أننا نقدر نجرب أحدث الألعاب ونستكشف مناطق جديدة كليا تشمل منطقة اسمها نيو توكيو، أيضا فيلوسيتي جراج وأمازون باتل أرينا، والمنافسة في بطولة دبي للكوسبلاي للفوز بجوائز توصل قيمتها إلى 50,000 درهم إماراتي. خلونا نحصل على تذاكر معرض الألعاب الحين من platinumlist.net، وأكيد نقدر نعرف أكثر وأكثر عن مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية والألعاب من خلال زيارة الموقع الإلكتروني dubaisportsfestival.com. هذا هو الموقع الإلكتروني، بنعرف عاد الجدول كامل وشو الأمور شو ينتظرنا، خصوصا بجيم إكسبو. جماعة الخير، بيكون عندنا أكثر من 300 لعبة نلعبها، بما في ذلك ألعاب شهيرة يعني فورتنايت، عندنا اللي هو ليج ليجندز، تيكن 8، مورتال كومبات، وايد وايد وايد ألعاب نقدر نستمتع فيها على أجهزة الكونسل والكمبيوترات، ألعاب كلاسيكية قديمة لين أحدث الإصدارات، و أيضا الألعاب القادمة. فبيكون عندنا فرصة أن نستكشف عوالم رائعة جدا في Game Expo، وأيضا بيكون عندنا فرصة الفوز بجوائز توصل قيمتها إلى 500

ألف درهم إماراتي، متخيلين وياي؟ فهذه تجربة لا تفوت لعشاق ألعاب الفيديو، نستمتع بالمناطق الرائعة الموجودة هناك ونستمتع بكل ما يتعلق بعالم ألعاب الفيديو. طبعا اللي يحبون اللي هو شو سباقات السيارات، أيضا بيكون هنالك اللي هي أجهزة اللي هي المحاكاة، يعني كأنك في الموتر هاي، وايد أحب المنطقة هذه. أيضا منطقة اللي هي ساحة معركة الأمازون، هني عادة اللي هو شو الليزر، يعني مواضيع الليزر بتعيشونها هناك، اللي هو الليزر تاج، كلها إثارة صراحة، ودائما لا يمل من هذه اللعبة لأنها فعلا وايد حلوة. بالنسبة لمنطقة نيو طوكيو، الواحد بيعيش في عالم مستقبلي مستوحى من الأنمي، يعني تجارب غامرة لحظات تصوير لا تنسى. هذه التجربة اللي تنتظرنا في مركز دبي التجاري العالمي في القاعات 5 و8، يعني من 5 لـ 8 بيكون عندنا هذه القاعات كلها تنتظرنا في جيم اكسبو، وأيضا مهرجان دبي للرياضات والألعاب الإلكترونية، أو رياضات الإلكترونية والألعاب بس، أيوة عشان نقول الاسم صح. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. إن شاء الله تعالى خلال هذه الساعة عندي وايد سوالف بخبركم عنها يخصها بالجيمينج، لكن الحين خلونا نسمع من حسين الجسمي أنا احترق. نسمعهم نرجع نتابع وياكم ما تبقى من مشوارنا وساعتنا الأخيرة من دوت خليجي على هو الخليجية 1009. ويما كنتوا تسمعوني الحين، أتمنى لكم أول شيء توصلون بالسلامة والاستمتاع ويانا على الخليجية دانة الأثير.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية. أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26.
2: هو الخليج على الخليجية.
0: جديد
1: على الخليجية.
3: على الخليجية.
4: الأغنية من يعاند من أشعار الشيخ سعيد بن ثاني آل مكتوم. ألحان علي بن محمد. غناء هزاع وسارة.

من يعاند نفسه بنفسه غير من في عقله مساسه ما يجدي بمر يحسه ولا يشوف الأمر من ساسه يا ذهين العرف والرمسه امتثل منقول رماسه في النفوس نفوس من دسه لكتبان بزيف عكاسه.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذة لو دريت بحالة المشتاق إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذة ما يمد الغوص للأعواد متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خل شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي ضاق صدري وسيدي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق اللي لجلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذة لو من أحصانك تحل وثاق بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق والنفس لها الهواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.

0: بدايه السير على الخليجيه
1: برعايه جزيره ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة والله موجودة على الطرقات الرئيسية بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. هنالك بعض الكثافة المرورية على شارع الإمارات أيضا، ولكنه الأفضل حاليا، الكثافة خف بوايد عن الطرق الأخرى اللي ذكرتها. داخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، صوب ند الحمر بيكون هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى الراشدية، أيضا شارع عود ميثا بيكون هنالك بعض الكثافة المرورية مقابل منطقة الجداف، شارع الشيخ زايد أموره طيبة، وأيضا شارع الخيل بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين. بالنسبة لشارع أمس جيم أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية، وأيضا شارع حصة بعض الكثافة المرورية البسيطة أكيد بالاتجاه إلى شارع الخيل. عدا عن ذلك أشوف الحمد لله الأمور طيبة في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي، والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. توصلون يا رب وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأديب. قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: وصلت إياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل شكر لمتابعتكم والاستماعكم وللتواصل ويانا، أيضا كل من تواصل ويانا يعطيكم العافية، وإن شاء الله يا رب إجازة سعيدة أتمناها للجميع. استغلوا هذه الإجازة استغلال كبير، يعني الاستغلال الحلو، الاستغلال المطلوب، لأن عندنا 4 أيام مع الويكند، 5 6 6 أيام يا جماعة الخير، حلوين حلوين صح ولا لا؟ خلونا نستأنس هذه الإجازة، ونحن إن شاء الله تعالى بنكون وياكم بهذه الإجازة مباشرة على الهواء، أنا وزميلتي مريم الجسمي ببرامجنا على هو الخليجية 1009، فتابعونا إن شاء الله تعالى خلال الأيام القادمة. إنزين، قبل لا أختم مشواري قلت لكم بخبركم كم من سالفة عن الجيمينج. الحين بالنسبة للعبة First Light 007، هذه اللعبة لجيمس بوند المنتظرة، يقولكم إن الاستوديو المنتج أتاح أول 13 دقيقة من اللعبة قبل إصدارها بشكل رسمي تاريخ 27 من هذا الشهر، وهذا شيء طبعا بعد تسريب النسخ الفيزيائية من اللعبة ووصولها لعدد من اللاعبين قبل الموعد المحدد. إنزين، الدقائق الفعلية الأولى من اللعبة، يعني المشهد الافتتاحي سينمائي قوي جدا، طبعا الهليكوبتر يتحطم، ومن بعد جيمس بوند يطلع ويصير فوق البحر بعد ما تعرض للهجوم، يعني ينتظرنا شيء جميل جدا جدا جدا. هذه أول 13 دقيقة من الجيم، فما بالكم بالجيم نفسه. الله يعطينا عمر، ننتظر صدور اللعبة بشكل رسمي تاريخ 27/5 ونستمتع بها أكيد. بالنسبة لـ PS5 في تحديث جديد للجهاز بيضيف لكم ثيم متحرك مستوحى من Uncharted، فأكيد دائما أنصح بأي جهاز كان، أي جهاز عندك، يعني الفون، السوني، أي جهاز عندك في أبديت سوى وبدون تفكير، فهذا أول شيء لسلامة جهازكم. ثانيا تاخذون هذه المميزات الجديدة اللي تكون مع كل تحديث. طبعا هذا الثيم مثل ما قلت لكم بيكون متوفر بعد ما تسوون اللي هو الابديت الجديد. شو بغيت اخبركم بعد قبل لا نختم، تم الكشف عن انريل انجن 6، وايضا بيكون شيء تحديث بصري جديد للعبة روكت ليج، يعني الشركة المنتجة تستعرض نسخة مطورة من اللعبة خلال بطولة في باريس اسمها RLCS، وشيء فوق الخيال اوريدي. يعني الانجن هذا او انريل انجن يعني روان العجائب، فما بالكم الحين بالنسخة الجديدة منه انريل انجن 6، اتوقع انه نتكلم عن شيء كبير، نتكلم عن شيء كبير. المهم جماعة الخير، أتمنى لكم أمسية سعيدة، هلا هلا بعماركم، وإن شاء الله تعالى موعدي جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني، يعلمني الرماية كل يوم، ولما اشتدت أيامي كفاني، ولا مني رميت أرمي بعزمة، وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار
2: فساع
0: على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: صمت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة وسلطان عمان يتبادلان هاتفيا تهاني عيد الأضحى المبارك. الإمارات تواصل دعم غزة بمساعدات طبية وسيارات إسعاف. الحجاج يتوافدون على مشعر منى إذانا ببدء مناسك الحج في مكة المكرمة وسط ترقب لمصير الحرب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقي وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، طاب مساؤكم. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة خلال اتصال هاتفي اليوم التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما بالخير واليمن والبركة، وينعم على شعوب العالم أجمع بالأمن والازدهار. كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها. قدمت عملية الفارس الشام 3 قافلة مساعدات إماراتية جديدة محملة بأربعين طنا من المستلزمات الطبية وأربع سيارات إسعاف، دعما للمنظومة الصحية وتعزيزا لقدرة الطواقم الطبية على الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع غزة. في محلياتنا، شهدت إمارة عجمان فعاليات معرض منطقة عجمان للسيارات، ويعد هذا الحدث واحدا من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع السيارات في الإمارة، حيث يجمع نخبة من عشاق السيارات والأندية المتخصصة ورواد الأعمال والمستثمرين. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN عبدالله العبيدلي مدير قسم الفعاليات والبرامج والمواهب في دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان.
5: تدعم دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان أحد أهم الفعاليات في مجال تجمع وهواة السيارات، وهالفعالية دائما نحن نحاول ندعمها ونرعاها لأنها تستهدف وتجذب الشرائح المختلفة من المجتمع مثل العوائل وهواة السيارات والأفراد وغيرهم، ودائما دور سياحة عجمان في تنظيم ودعم ورعاية هالنوع من الفعاليات اللي تروج للإمارة بأفضل شكل وتظهر للجمهور أهم معالمها وأماكنها وفعالياتها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نواصل هذه النشرة الإخبارية. تدفق أكثر من مليون ونصف المليون مسلم إلى مكة المكرمة اليوم عشية التوجه إلى مشعر عرفات في ذروة مناسك الحج، في أجواء إيمانية غامرة واستعدادات مكثفة من السلطات السعودية لتمكينهم من أداء الشعائر بكل سلاسة ويسر، ووسط درجات الحرارة مرتفعة وترقب إقليمي وعالمي لاحتمال التوصل إلى تفاهم واتفاق ينهي الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وبعد أداء طواف القدوم في المسجد الحرام، توجه بعض الحجيج إلى منى سيرا على الأقدام لمسافة 6 كيلومترات، فيما انتقل آخرون في حافلات، كما استخدمت شرطة المرور مكبرات الصوت لتوجيه الحشود. أعلنت إيران أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مسائل عدة، فيما يتواجد وفد إيراني في قطر للبحث في نقاط اتفاق محتمل لإنهاء الحرب، كما نقلت وسائل إعلام إيرانية ومصدر قطري. هذا وقد تكثفت المساعي الدبلوماسية في الساعات الأخيرة وبالإضافة إلى الوفد القطري شملت زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الوسيط في المفاوضات بين واشنطن وطهران، زيارته إلى إيران ومن ثم زيارته إلى الصين مع رئيس الوزراء شهباز شريف. هذا والتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مع رئيس الوزراء الباكستاني شريف في بيجين في ظل تواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة. أفاد مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة في غزة بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة في جنوب القطاع الفلسطيني اليوم، مما تسبب في استشهاد امرأة وطفلة عمرها 6 سنوات، بالإضافة إلى إصابة 17 آخرين من بينهم أطفال. دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان إتمار بن غفير وبتسل إيل سموتريتش إلى تصعيد الحرب والغارات الإسرائيلية على لبنان، مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت ردا على تزايد هجمات الطائرات المسيرة المتفجرة التي يشنها حزب الله على القوات الإسرائيلية والبلدات الإسرائيلية الواقعة على الحدود. وجاءت تصريحات سموتريتش بعد مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله أمس الأحد. قتل 6 أشخاص في ضربات أوكرانية على منطقتي بلوغورود وبنيانسك الحدوديتين في روسيا وفي مناطق خاضعة لسيطرة موسكو، فيما قتل شخصان بهجوم صاروخي روسي على منطقة خاركييف في شرق أوكرانيا. إلى ذلك أيضا حضت روسيا اليوم الرعايا الأجانب والدبلوماسيين الموجودين في كييف على مغادرتها، معلنة عن عزمها شن المسيح

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: يكون في مدينة تاخوانا الحدودية المكسيكية خلال البطولة العالمية. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الجو جوكم.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

الخليج على الخليجية. أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26. هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يقول عاتق الروح فكي للهباي بزرار، المدينة تلوح لك مساكين، اخفضي من جناحينك بدون انكسار، كسوة النفس ما تقوى على لينة،
3: ما تقوى على لينة، ما تقوى على
2: لينة. والدروب والأماكن والعمارة القصار تاخذ من القلوب أول عناوين،
3: أول عناوين، أول عناوين.
2: تقبل الشمس في ديها بياض وصفار، كأنها ما تغيب وما يجي حينها، وتقفي الشمس في ديها زراق وحمار لين ترمي ورا التلة تلاوينها. يوم من عمر والنور أكبر من المنار،
3: أكبر من المنار.
2: ما تحب الحياة إلا محبينا، خانة الذاكرة ولا وفت باختصار، البدايات ما حنا بناسينا. تقتل البر والنس ناس وام الحوار والقصايد وقلطتها وصفينها والتراحيب في عيون العيال الصغار، منشأ أول معرفتنا وتكوينها، بين حيرة سنين وبين لحظة قرار، تكفر الناس وتعود على دينها. يا سلامي على راعي البيوت الكبار، لو يعلي ابناها ما نساطينها، تقبل الكايدة في ليل ولا نهار، ويتقدم وياخذها من يدين. طايل الظل ما يشبه طوال العمر، ليتهم كان معطينها من سنينها، ليه لا واليتيمة لو لحقها دمار، يسرقون الدموع اللي على عينه،
3: يسرقون الدموع اللي على عينه.
2: احسبني على الدنيا طويل المزار، لينقدني على بيبان خمسينها، وين ما عمرها تسأل عن الانتظار، الانتظار اللي يسأل دائما وين.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. بكره توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هله. لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك إلى من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله مسامحك، يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خدت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن، واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله. هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: عشر الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.

ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الاثمد عيونك يعلم انك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لانت منهم سالم ولا انا سلمت
2: يا ماخذ الاول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية. أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26. هو الخليج على الخليجية.

0: 09
1: كانت الأثير.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر 3 الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 شهر التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل 3. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا أنت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو إن ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوت فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e-and.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائما في أكثر.
2: 1
3: 0
2: صفر

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقين.
2: آه يا من ونولت القهر من جروح ساطية بكسر ضمير،
1: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا ديوانه
2: عليهم صبر والصبر طول عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية. أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: أنا إنسان مع نفسي قبل لا أكون معك إنسان، ولي مبدأ ولي نظرة وتحكمني قناعاتي. أحاسيسي حقيقة ثابتة في الوصل والهجران. أنا طبعي إذا حبيت أحب بكل حالاتي. منادي منادي والندى نابع من الوجدان للوجدان. إذا ما ينطق إحساسي حديثي يشبه سكاتي. غموضي في الهوى تصريح سره يفضح الكتمان. ونظرات الوله والوجد هي أجمل عباراتي. ولا جامل بحاسيسي ولا أقبل في الهوى إحسان، ولا للمصلحة يا سيدي دور بعلاقاتي. أحب الصدق وأعمل به، كسبت وكنت أنا الخسران. ولو صدقي يخسرني تشرفني خساراتي. ولو ينسى زماني ما نسيت الشوق والخلان. رفيق العمر لو يقسى معاناته معاناتي. ولولا العفو ما خطينا ولا نحيا بلا غفران. خطايانا دليل إن بشر وإن الخطا ذاتي. على صدر الزمن بكتب شعوري موعد وعنوان. تمنى الحب لو صارحتك بسر ابتساماتي. هلا بك
3: هلا بك هلا بك
2: يصدق شعور دخل قلبي بلا استئذان. هلا بك يا النصيب اللي نثر وجهه على اوقاتي وفتلك كل احاسيسي. ولا بعد الوفا نكران، وسمعي بالوفا يحرس حروف الود بشفاتي. احبك والهوى نعمه، وحبك نعمه الرحمن. ولو كان الهوى غلطه أحبك كل غلطاتي.
0: ولو كان الهوى غلطة أحبك كل غلطاتي.
1: أشعار على الخليجية.
0: أشعار.
1: أشعار على الخليجية.
4: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
5: ثواني ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
6: دوت كوليجي.
5: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
6: دوت كوليجي.
5: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
6: دوت كوليجي.
4: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
6: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
6: I don't have an answer for that.
7: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
7: بالتعاون مع سنتر بوينت.
6: Is there something else I can help with?
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
9: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
10: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.
1: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
11: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك غلاك، ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرأة تخفف علينا ناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: في مسعاهم
2: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا دب.
1: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
3: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
1: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد،
4: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دواله. أحس كأنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لما وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاح، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، كنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهليا، فات عشاء وحايل البين حاله، يهيج اشجاني ليهب ذعداء، ليت النسيميين منهم رساله، عساه ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صورة خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أحلى طرب.
1: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
2: جلسات على دم

0: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
1: حتى

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الناس مخلوقة على الشر والخير، والمشكلة محد بكاسب رضاها. كم عبقري ضاقت عليها التفاكير، عاش السنين ولا عرف محتواها، يا مكثر أحلامه لكن دون تفسير يحلم ولا منه توعى نساها. تقرأ على وجهه صدوق التعابير وتشوف في عينه ما يكشف خفاها، محتار في الدنيا وخلق الله تحير في حيرته، ولا عرف وش بلاها. ذعذع علي بارد الغربية، اعصير النفس معتله وريحك دواها، ولا قضى من ليلك الثلثة الاخير تاصل هواجيس الشعر منتهاها. اروي بمعناها قلوب الجماهير ورقالها باحساس، منه قراها اكتب من ابداع الاحاسيس، واثير قريحة الشعار وابلغ مداها. بالله يهل الطير في ضيعة الطير، كم عين صقار بكاها عماها، هذه على الضيعة أجل ويش بيصير في فقد منه فارق مستواها. قرموشة جيرية وأصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها، قامت وراها تغرف الريح وتغير، لو إنها بين السحابها وماها، إلين تطرحها مثل طرحة الزير في حرب جساس هو اللي بداها. تقصها قص الخشب بالمناشير، صقارها يضحك حجاجها أداها، لو ان تبع له على الطير تأثير، أقول دمه مختلط مع دماها، ونعرضت تشبه على راهب الدير. لولا صوايدها وريش كساها، ونقبلت نجم هوتبه مقادير، نازل على أرض البشر من سماها، وندبرت جرت وراها لعاصير من سبقها، كن الطريدها وراها يفرج هددها كل هم وتقدير، وتنومس اللي شلها واقتناها. يا بوي شبلك ما يحسب المخاسير، لولا غلا كلها ولولا غلاها، لولا غلاها غير وفراقها غير، والله العاتب كل طرف بكاها. قرموشة تسوى طيور الصقاقير، لا تسألوني ليش ربي عطاها، الله يقدرنا على الطيب تقدير ويعيضنا فيها ونقبل عزاها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخارجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: قايتها باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة، الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة،
2: صمود وإرادة،
3: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
4: هذا إمام الطموحات، الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
5: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن،
6: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
3: ولنردد شعرا وفعلا،
7: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
5: نفديك بالأرواح يا وطن،
3: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أنا مغرقت كمي بالدموع ولاجي حتى بكاي، وأنا الشكوى تململ في فمي والدمع في هدابي. حداني للهوى طرف ذبحني وارتعاشة ناي، وأنا أكتب بالشجون وبالجروح اللي من أحبابي. قراني خالي انباله، وأنا اللي كاتب إن شكواي بحبر من حضوري في ليال الحب وغيابي. لأني من كتب تشبه دروبي وقلمي وغناي، وهو رمشه طويل وله رسوم فول كتابي لقاني. والبحر قايم وتل القاع من مرساي، وكان التيه صاري مركبي وشراعها أعصابي. لأنه طاغي حسنه طغى قلبه، وأنا لولاي غشيم فالمودة كان ما عرضت في ثيابي على من صب لي ترياق قلبي من يديه وداي. وعلى هونه سقاني من ظماه ودار دولابي، أحس بأنه نصيح لي، أحس بأنه نصيح لي، وأحسه في مدى يمناي. ومحبوبي من الماء ويتشكل لي وينسابي، وخلاني على بكم المفارق شاعر معناي. مقيد من ندب قلبي معاه وفايت عتابي، ولولاي تصبر في كنف رب السما مولاي. وأقول الشعر كان الله عليم بعمري الغابي، بعد كل السنين وما نقص من مهجتي وشياي. نقص شوقي وقلت دهشتي واسعدني اعجابي، معه صحبة سفر ويذوب السكر بقلب الشاي. مثل ما قلب ايامي جفاه وخاطري ذابي، نظر لي نادم ان فاتت معاذيره وكسب رضاي. بعيد مستحيل وضحكتي يلعبها نابي، ويتكرر تلاقينا أنا الرايح وكان الجاي على الدرب بمعاذيره. وقلت بخاطر انطابي، يقولون العرب ما يتبع المقفين فالح راي، وأنا أقول العرب لهب لوبك خلك أعرابي.
0: أشعار على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي يظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما أنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاجه منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: سليط شاعر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرت يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي. يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي. يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

لا خصم حتى خيد 50 يوم لا أعرف بقيت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار على الخليجية.
2: أنا إنسان مع نفسي قبل لا أكون معك إنسان، ولي مبدأ ولي نظرة وتحكمني قناعاتي. أحاسيسي حقيقة ثابتة في الوصل والهجران. أنا طبعي إذا حبيت أحب بكل حالاتي. منادي منادي والندى نابع من الوجدان للوجدان. إذا ما ينطق إحساسي حديثي يشبه سكاتي. غموضي في الهوى تصريح سره يفضح الكتمان. ونظرات الوله والوجد هي أجمل عباراتي. ولا جامل بحاسيسي ولا أقبل في الهوى إحسان، ولا للمصلحة يا سيدي دور بعلاقاتي. أحب الصدق وأعمل به، كسبته وكنت أنا الخسران. ولو صدقي يخسرني تشرفني خساراتي. ولو ينسى زماني ما نسيت الشوق والخلان. رفيق العمر لو يقسى معاناته معاناتي. ولولا العفو ما خطينا ولا نحيا بلا غفران. خطايانا دليل إن بشر وإن الخطا ذاتي. على صدر الزمن بكتب شعوري موعد وعنوان. تمنى الحب لو صارحتك بسر ابتساماتي. هلا بك هلا بك هلا بك يصدق شعور دخل قلبي بلا استئذان. هلا بك يا النصيب اللي نثر وجهه على اوقاتي وفتلك كل احاسيسي. ولا بعد الوفا نكران، وسمعي بالوفا يحرس حروف الود بشفاتي. احبك والهوى نعمه، وحبك نعمه الرحمن. ولو كان الهوى غلطه أحبك كل غلطاتي.
1: ولو كان الهوى غلطة أحبك كل غلطاتي.
0: أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا هاجس الشعر دامك حاضر، إن دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني، وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا، لكن وجه الحياة الثاني. يا هاجس الشعر دامك حاضر، دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني، وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا، لكن وجه الحياة الثاني حزين، والحزن عمره ما يروعنا، لو كان أبكى عباد الله وابكاني، نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها، نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها، نعاني وهكذا لين دنيانا تودعنا، ما فيه إنسان عاش في دنيته هاني، ياما مع من تولع حن تولعنا، وياما عسفنا صعيب الخيل بعناني، سوق الغلا كم شرينا به وكم بعنا، وكم ليلة بات قلب الشوق نشواني، أرجوك من جوهم الوقت طلعنا، نبغي نعيش الحياة بحب واماني، جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني، وانا بشعر احاسيسه تجمعنا، بهدي علشان جمهوري ترياني، اخر قصيده مسويها على معنى ضمنتها، ما حوى فكري ووجداني، ليه انت زاحم وارض الله تاسعنا، ليه انت خاصم مدام ان العمر فاني، اللي وقف ضدنا واللي وقف معنا، انظل مهما حصل ربعنا وخلاني، حنا اعتصمنا بحبل الله ولا طعنا، في ديننا والوطن نزعات شيطاني، باعوا وطنهم هل الفتنة ولا بعنا، إلا الصداقة من يبيعون الأوطاني، حنا رجال مع العالم تواضعنا، يشهد لنا القاصي ويشهد لنا الداني، وحنا رجال بفضل الله ما جعنا في دارنا، بل ونشبع كل جيعاني، حنا رجال على القمة تربعنا، ويؤكد إنجازنا ما قاله لساني، عن التقدم لا يمكن شيء يردعنا، هذه قناعات زايد بن هياني.
0: أشعار فزاع على الخليجية.